0: عن القصف، لكنها أكدت استمرار حملتها العسكرية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب تحت مبرر حماية السيادة والثروات الوطنية. وأوضحت الصحيفة أن الذهب أصبح أحد مصادر تمويل أطراف النزاع في السودان، مشيرة إلى دور شبكات محلية وإقليمية في استخراجه وتهريبه وتداوله وإلى الإمارات، بوصفها وجهة رئيسية للذهب السوداني وفق ما ورد في الافتتاحية. كما انتقدت الافتتاحية توظيف مقتل المعدنيين في السجال السياسي بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو أحميتي ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، معتبرة أن معاناة الضحايا تحولت إلى مادة للمزايدة في وقت تواجه فيه الأطراف المتحاربة اتهامات وانتهاكات بحق المدنيين.
1: تنهي هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في موقع المدن تحت عنوان انتظار الراتب الإنسان السوري المقهور.
0: كتبت ريهام عيسى في موقع المدن عن تحول موعد صرف الرواتب في سوريا من استحقاق وظيفي إلى ما يشبه الهبة أو المكرمة التي ينتظرها المواطنون بقلق، مشيرة إلى أن الإعلانات المتعلقة بصرف الرواتب غالبا ما تستقبل بعبارات المباركة والشكر بدل من التعامل معها بوصفها حقا مقابل العمل. وربطت الكاتبة هذه الظاهرة بأفكار مصطفى حجازي في كتابه التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، موضحة أن تحويل الحقوق إلى منح يساهم في إعادة تشكيل وعي الفرد بعلاقاته بالسلطة ويعزز ما وصفته بالتماهي معها، حيث يتبنى المقهور مبرراتها وينظر إلى حقوقه باعتبارها امتيازات ممنوحة له لا التزامات تقع على عاتق مؤسسات الدولة. وأضافت الكاتبة أن سنوات الفقر والعنف والحرمان من القدرة على التأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دفعت قطاعات من المجتمع السوري إلى خفض تطلعاتها، بحيث أصبح الحصول على الراتب أو تأمين الاحتياجات الأساسية إنجازا يستحق الاحتفاء.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدها وقدمها لكم محمد بوشيبا. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:24، فابقوا معنا مشكورين.
2: إلى دائما في صباح مونتي كارلو الدولية، وإلى روبورتاج من الإسكندرية مع مستجاب عبد الله.
1: مستجاب يسلط الضوء في روبورتاج اليوم على شارع النبي دانيال حين يلتقي التاريخ بالفن.
3: في قلب الإسكندرية شمالي مصر يقف شارع النبي دانيال، ففيه يتجاور المسجد والكنيسة إلى جانب المعبد اليهودي، ثلاثة أديان في شارع واحد تختصر جانباً من تاريخ الإسكندرية، كما يقول مروان أحد المقيمين بها.
4: شارع يعني من أهم شوارع إسكندرية وكلنا عارفين ده، ومسجد النبي دانيال، المعبد اليهودي، كنيسة من أقدم الكنائس طبعاً في الشرق الأوسط، عارفين طبعاً الموضوع ده. طبعاً بعض التطورات اللي بتحصل بقى بيجي لنا سياحة أكتر، ناس كتير بتسأل عن اسم الشارع، إيه موضوع النبي دانيال، كمان مش مصريين بس، أجانب من ماليزيا، أندونيسيا، راشا، بيلا راشا، من حتت كتيرة بيخشوا يزوروا المقام كمان.
3: ولا تتجسد ذاكرة الشارع في مبانيه فقط، فمكتبات الكتب التراثية المنتشرة فيه تجعل الماضي حاضرا بين رفوفها وسط حركة المارة في مشهد يجمع بين تاريخ المدينة وحاضرها. مجد بخيت بائع كتب تراثية.
5: الشارع دوت من أقدم الشوارع على مستوى العالم، اللي هو يضم مجمع الأديان السماوية، ومشهور طبعا ببائع كتب، مجمع الأديان طبعا، مسجد النبي دانيال وسيدي عبد الرزاق من أقدم الجوامع في الشرق الأوسط، والكنيسة المرقسية والمعبد اليهودي، بنبيع كتب تراث قديمة. أنا بقى أكتر من 40 سنة بائع كتب. الشارع ليه تاريخ بالكتب يعني، معروف على مستوى العالم.
3: واليوم يكتسب شارع النبي دانيال حياة جديدة بعد تطويره وتحويله إلى ممشى ومسرح مفتوح للفنون. الدكتورة منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.
6: عندنا فني تشكيلي، عندنا لوحات، عندنا تصوير فوتوغرافي، يشتغلنا حاجات قرب الكنيسة أو قرب المعبد، عملنا إنشاد ديني. وطبيعة المميزة لشارع النبي دانيال لأنه ده الشارع اللي تم اختياره ليكون شارع الفن، إحنا بنمتاز بقى بالقيم الحضارية والتراثية والتاريخية، وإحنا بنقدم لهم من هنا رسالة إن إحنا بنتقبل وبنقبل يعني جميع الفنون وبذائقها مختلفة ومتميزة.
3: كل أسبوع الأسبوع يستضيف هذا الشارع

0: عروضاً موسيقية وفنوناً شعبية مجانية ضمن فعاليات شارع الفن تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين.
1: حاجة يعني فوق الروعة، التراث والفن والناس والتجديد والتقديم في، يعني بأمانة لا إحنا حاجة ممتعة.
2: أكيد هيحصل توافق ما بين النسق الحضاري المعماري المتواجد في شارع النبي دانيال مع ما يتم تقديمه من فن باعتبارنا حالة فنية مبدعة تستطيع أن تأثر المتلقي، سواء كانت الموسيقى مرتبطة بالبعد الديني أو بالبعد الفني.
3: الحفلات اللي عملوها تحفة بصراحة، جميلة، انتقاء للأغاني.
0: في شارع النبي دانيال مسجد وكنيسة ومعبد وكتب وموسيقى كلها تجتمع في مساحة واحدة لتروي حكاية الإسكندرية وتؤكد أن التراث الحقيقي هو ما يظل حيا بين الناس. من محافظة الإسكندرية، مستجاب عبدالله، مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية مع

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك.
3: شكراً أدم، أهلاً بكم مستمعينا. البداية بآخر التطورات في النزاع اليمني السعودي، حيث أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهدف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية. هذا وأجرت الحكومة اليمنية محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية اليمنية. قالت شبكة CNN فجر اليوم إن الولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. على صعيد آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران وغرقت في مضيق هرمز جراء اصطدامها بلغم، في حين أفادت شركة الأمن البحرية البريطانية فانغارد أيضا بوقوع حادثة غرق. هذا وأظهرت بيانات أمنية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. في قطاع غزة قتل 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش عزز قواته على كل الجبهات، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الشهر الجاري. من جهة رفع الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالكذب بشأن مسؤولية كل منهما عن هجوم 7 أكتوبر. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا من بيروت التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام اليونيفيل في جنوب البلاد نهاية هذا العام. عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال زيارته إلى لندن عن قلقه من تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، منتقدا توجهات الرئيس دونالد ترامب تجاه روسيا ومؤكدا أن بلاده لن تتنازل عن مصالحها. كما دعا زيلنسكي إلى إعادة خدمة ستارلينك قائلا إن قطعها خطأ كبير. في المقابل جددت بريطانيا دعمها لكييف مع الإعلان عن تسريع إرسال صواريخ مضادة للطائرات المسيرة الروسية. ميدانيا، أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخصين في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: إلى الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، في خطوة تعكس توسع الحضور الاقتصادي الصيني في منطقة الخليج، حصلت شركة قطر للطاقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من 4 بنوك صينية. هذا في وقت تواجه فيه صناعة الغاز القطرية تداعيات الهجمات الإيرانية وتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز. ما طبيعة هذا الاتفاق وما أهميته في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية؟
5: نعم، الاتفاق يتضمن تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لشركة قطر للطاقة من 4 مصارف صينية كبرى ولمدة 5 سنوات وبشروط تمويلية تنافسية، بهدف دعم السيولة والاحتياجات التشغيلية للشركة القطرية. تأتي أهمية هذا الاتفاق في توقيته، صناعة الغاز القطرية تواجه أزمة غير مسبوقة بعد الهجمات الإيرانية التي ألحقت أضراراً بنحو 17% من طاقتها الإنتاجية، وهو ما يعادل تعطيل نحو 13 مليون طن سنوياً، مع خسائر محتملة في الإيرادات تقدر بنحو 20 مليار دولار. لكن الأهمية الاقتصادية للاتفاق تتجاوز قيمته المالية. هو يشير إلى استمرار ثقة المؤسسات المصرفية الصينية بالقدرة المالية القطرية رغم المخاطر الأمنية المحيطة بقطاع الطاقة القطري. لكن من المهم التوضيح أن القرض مخصص لتمويل الاحتياجات التشغيلية العامة، وليس اتفاقا لشراء الغاز أو تمويلا مخصصا حصريا لإصلاح المنشآت المتضررة.
4: زياد، وإلى أي مدى يمكن أن يساعد التمويل الصيني في تعافي صادرات الغاز القطري وتخفيف الضغوط على الأسواق العالمية؟
5: نعم، التمويل الصيني يمثل دعما مهما لقطاع الغاز القطري، لكنه لا يكفي لوحده لإعادة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية، لأن المشكلة الأساسية التي تواجه صادرات قطر تتعلق بالوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج. لإدراك حجم المشكلة، فإن صادرات الغاز القطري تراجعت خلال سبتمبر إلى نحو 1.6 مليون طن فقط، أي أقل من ربع مستوياتها المعتادة قبل الحرب، مع تقديرات بانخفاضها إلى نحو 600 ألف طن خلال أكتوبر. هذا يعكس حجم الاختناق الذي تواجهه حركة ناقلات الغاز المسال، رغم التحسن النسبي في صادرات النفط الخليجية. في نفس الوقت تعمل قطر على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال مشروع حقل الغاز الشمال، الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن بحلول 2030. هذا يعني أن قطر تستعد لزيادة كبيرة في المعروض، لكنها تحتاج أيضاً إلى ممرات بحرية آمنة تستطيع من خلالها إيصال هذه الكميات إلى الأسواق العالمية. هنا تكمن أهمية التمويل الصيني، فهو يساعد قطر على المحافظة على قوتها المالية واستمرار استثماراتها، لكنه لا يستطيع معالجة الاختناقات البحرية التي تسببت بها المشاكل الجيوسياسية وأدت إلى نقص إمدادات الغاز المسال العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعارها خصوصا في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
4: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، وكانت هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، أدم جابرة، رضا جودي.
2: نواصل معكم فقرات هذه الفترة الصباحية. الآن ننتقل إلى رضا، ومعك أخبار الاستهلاك والتسوق، وفيها الأمم المتحدة تقول إن الفقر متعدد الأبعاد يرتفع للمرة الأولى منذ العام 2010.
6: نعم آدم، حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو من تفاقم الضغوط على الاقتصادات النامية بفعل الحروب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الاقتراض، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد إلى نحو 1.2 مليار شخص وفق تقرير أممي صادر أخيرا. وأوضح التقرير بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أن أكثر من نصف المتضررين أطفال، فيما يعيش نحو 83% من الفقراء في المناطق الريفية. وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الدول النامية تنفق في المتوسط 9.5% من إيراداتها الحكومية على فوائد الديون، ما يحد من قدرتها على تمويل التنمية ومواجهة الأزمات.
2: طهران تطلق خطة لتثبيت أسعار السلع الأساسية وسط تضخم قياسي.
6: أطلقت بلدية طهران خطة صفر تضخم لتثبيت أسعار 12 سلعة غذائية أساسية ومستوردة لمدة 6 أشهر في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الإيرانية. وتأتي المبادرة في وقت بلغ فيه التضخم السنوي 73.6% وسط تراجع القدرة الشرائية وتصاعد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات. وقال رئيس البلدية المحافظ علي رضا زكاني إن البرنامج الذي بدأ في سبتمبر أيلول سيتوسع في نوفمبر تشرين الثاني ليشمل 15 سلعة مع تحديد حصص الشراء وفق عدد أفراد الأسرة. ويرى منتقدون أن الخطة قد تحمل أبعادا انتخابية تمهيدا للاستحقاق الرئاسي لعام 2028.
2: العراق يسعى لخفض الدولار في السوق الموازية.
6: تعتزم الحكومة العراقية والبنك المركزي تنفيذ خطة لخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارا خلال المدى القريب، وفق المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي. وأوضح الأخير أن الخطة تستند إلى احتياطيات كافية من العملات الأجنبية تضمن تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، فيما تبلغ احتياطات البنك المركزي نحو 81 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد إقرار صرف رسمي جديد عند 1500 دينار للدولار في إطار موازنة 2027 وسط تجاوز السعر في السوق الموازية 1660 دينارا. وأثار خفض قيمة الدينار جدلا سياسيا ومخاوف من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما دفع الحكومة إلى إعفاء المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الجمركية اعتبارا من 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري.
0: النشرة الرياضية.
2: إلى الرياضة الآن، وفيها ريمونتادا مدريدية في روما، وباريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا باستعراض على ملعب السيتي. المزيد من التفاصيل في هذه النشرة مع وديع فعاني.
7: صباح الخير. نتيجة استثنائية لحاملي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لاعبو باريس سان جيرمان فازوا على ملعب مانشستر سيتي 4-2 في هذه الجولة الثانية من البطولة التي فاز باريس سان جيرمان بلقبها في الموسمين السابقين. باريس سان جيرمان سيطر على الشوط الأول وسجل 3 مرات عبر دوي ديمبلي وفيتينيا قبل أن يعود مانشستر سيتي ويقلص الفارق في بداية الشوط الثاني عبر هالاند. أكليوش أضاف هدف باريس سان جيرمان الرابع قبل أن يسجل هالاند هدفه الثاني في هذه المباراة. ريال مدريد سجل 4 أهداف أيضا، ولكنه عانى في مواجهته لروما على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية. فريق روما كان متقدما ب3-1 حتى الدقيقة 82. بعد ذلك سجل ريال مدريد 3 مرات عبر مهاجميه البديلين إسبي وأندريك ثم المدافع الألماني روديغر. قبل ذلك كيليان بابي كان سجل هدف ريال مدريد الأول معادلا هدف درون الهولندي، والهولندي الآخر مالين سجل ثنائية في الشوط الثاني لفريق روما. ونتائج شبيهة بنتائج التنس للناديين إنجليزيين ليفربول وأستون فيلا. ليفربول الفائز 6-3 على ملعب لاسك في لينس في النمسا، وتقدم 4 أهداف دون رد ثم 6-1 قبل أن يسجل فلاكر مرتين. بالنسبة لليفربول، برادلي باركولا تألق بتسجيله ثلاثية هاتريك، هو الذي كان تعرض لانتقادات بسبب عروضه الباهتة منذ انتقاله الضخم من باريس سان جيرمان، غير أن المهاجم الفرنسي سجل أولى أهدافه بقميص ليفربول في مباراته السابعة مع الفريق المدرب أندوني إيريولا.
8: بلا شك هذا الفوز سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، فهم يشعرون الآن بأننا نثق بهم كثيرا. الاستمتاع بتجربة الفوز خارج الديار في دوري أبطال أوروبا سيكون أمرا جيدا للغاية بالنسبة لهم.
7: سداسية أيضا لأستون فيلا على حساب فينرباتشا دون رد مانزامبي جاكسون مرتين، باركلي مرتين، وإبراهام. كما فاز فينورد 3-2 على كومو، وبودو غليمت بهدف للا شيء على دورتموند. ريال بيتيس 3-2 على بورتو، شاكتار دونيسك 3-1 على أي إيكي أتنس، وشتوتغارت بثلاثية دون رد على ملعب سلوفان في براتيسلافا. وبعد انتهاء هذه الجولة الثانية نرى في الترتيب أن هناك 9 أندية لها العلامة الكاملة، أي فازت بالمبارتين. وفي الطليعة باريس سان جيرمان المتقدم على برشلونة وأستون فيلا، شتوتغارت، ليفربول، سبورتينج، أرسنال، ريال مدريد وريال بيتيس. ريال مدريد تحديدا الذي خاض المباراة ضد روما ساعات قليلة بعد إعلان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني معاقبة الجناح الدولي البرازيلي فينيسيو جونيور بالإيقاف ل4 مباريات إثر طرده بسبب شد شعر أحد لاعبي فياريال يوم السبت الماضي في الليغا، وسيغيب بالتالي عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في 25 جاري. تتضمن العقوبة الإيقاف مبارتين بسبب البطاقة الحمراء ومبارتين إضافيتين بسبب احتجاجاته تجاه الحكم. وأعلن نادي الشمال القطري تعاقده رسميا مع قائد المنتخب الجزائري السابق رياض محرز البالغ 35. محرز برز مع ليستر سيتي وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز عام 2016 قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، حيث أحرز لقب الدوري المحلي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن ينتقل فيما بعد إلى الأهلي في صيف 23 النادي السعودي الذي قرر عدم تجديد عقده هذا الصيف. وبات لاعب التنس الفرنسي غايل مونفيس معتزلا رسميا منذ 5 من تشرين الأول أكتوبر الحالي. المصنف 6 عالميا سابقا خاض آخر مباراة رسمية له مطلع أيلول سبتمبر في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لن يشارك بعد الآن لا في دورة ليون ولا في دورة باريس كما كان مقررا، وبطلبه إدراج اسمه كما علم أمس على قائمة اللاعبين المعتزلين لدى الوكالة الدولية نزاهة كرة المضرب فقد حقه في المشاركة في الدورات لمدة لا تقل عن 6 أشهر. هو الذي كان أعلن منذ بداية العام أن هذا الموسم سيكون الأخير بالنسبة له، ويبلغ موفيس 40 من عمره وحظي طوال مسيرته بشعبية تتجاوز الحدود الفرنسية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
6: 6:45 صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك أدم.
2: الحوثيون يعلنون عن استهدافهم لمطار رياض بصاروخ باليستي، والسعودية تؤكد أنها اعترضت صاروخا باليستيا في العاصمة ودمرت طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة. وسط ذلك الاشتباكات الميدانية تشتد في محيط تعز بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض ومقاتلي جماعة الحوثي. اتهامات روسية أوكرانية متبادلة باستهداف منشآت الطاقة في البلدين رغم الهدنة التي أعلن عنها ترامب، وزيلنسكي يدعو إيلون ماسك إلى إعادة خدمة ستارلينك. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في بروكسل وسط توقعات بظهور توترات حول الميزانية.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
6: صدق أو لا تصدق،
2: هكذا عنونت جمانة حداد في فقرة مدونة وهي مدونة اليوم.
9: تخيلوا أنكم تشاهدون تسجيلا مصورا لشخص تعرفونه جيدا، وجهه هو، صوته هو، حركات فمه، نبرته، تعابير وجهه، كلها له، يقول شيئا فظيعا. هل تصدقون؟ قبل سنوات قليلة كان السؤال غريبا، رأيناه، سمعناه، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ اليوم لم يعد هذا كافيا. الذكاء الاصطناعي والديب فيكس لا يهددان فقط بالمزيد من الأخبار الكاذبة، ثمة شيء أخطر يحدث أمامنا، نحن نفقد ببطء مفهوم الدليل نفسه. لطالما كانت الصورة شاهداً، صحيح أنها كذبت أحياناً وتم التلاعب بها منذ اختراعها تقريباً، لكن التزوير كان صعباً. اليوم صار التزوير سهلاً إلى درجة أن كل شيء يمكن أن يكون حقيقياً وكل شيء يمكن أن يكون مزيفاً، أي أن المشكلة لم تعد أن الكذب يستطيع أن يتنكر في هيئة الحقيقة، بل أن الحقيقة نفسها باتت قادرة على أن تبدو كذبة. يمكن لسياسي أن يظهر غدا في تسجيل حقيقي يقول فيه ما يدينه، فيجيب ببساطة، هذا ليس حقيقيا، إنه AI. ويمكن لخصمه أن ينشر تسجيلا مزيفا عنه فيصدقه الملايين لأنهم كانوا مستعدين أصلا لتصديقه. لن نسأل بعد الآن هل حدث هذا، بل هل أصدق أنه حدث؟ وهنا يبدأ الأمر بإخافة فعلا، لأن الحقيقة كانت نظريا على الأقل مختلفة عن الإيمان. الأديان تطلب منا أن نؤمن بما لا تستطيع أن تثبته لنا، كنا نختار أن نؤمن أو لا نؤمن بإله ما، بجنته أو بجحيمه، بأنبيائه أو معجزاته. أما الواقع فلم يكن يحتاج إلى إيماننا به كي يكون واقعا. ماذا لو تغير ذلك؟ ماذا لو أصبح لكل واحد منا حقيقته الخاصة؟ كما لو أنها وجهة نظر، لأننا لم نعد نملك وسيلة موثوقة للتمييز بين ما حدث ولم يحدث. ماذا لو وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى أنبياء جدد يخبروننا بما هو حقيقي؟ المضحك أو المرعب هو أننا سنختار أنبياءنا على الأرجح بالطريقة القديمة نفسها. سنصدق غالباً من يقول لنا ما نريد أن نصدقه. لهذا قد لا يكون أخطر ما يفعله الذكاء الاصطناعي أنه يخلق عالماً مزيفاً، الأخطر أنه يجعل العالم الحقيقي قابلاً للإنكار. كنا نقول أن الحقيقة لا تحتاج إلى إيمان لأنها حقيقة، قريباً ربما لن يبقى لنا سوى الإيمان. جمانة حداد،
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
6: الابراج وما تخبئه الابراج مع الراب الحظوظ ابراهيم حزبون. صباح الخير ابراهيم.
10: اهلا وسهلا بك يا رضا.
6: اهلين اهلا وسهلا. نعرف ان القمر من المفروض في القوس، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
10: فعلا القمر موجود في برج القوس تماما مثل امبارح، وعلى فكرة راح يفضل لك لغاية بكرة بعد الظهر الساعة 3 إلى 3 دقائق. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي 3 زوايا، الأولى من الشمس والتنتين تباين من القمر. أول واحدة الشمس مع المشتري عاملين زاوية 60 يعني 60 درجة، هاي جاية الساعة 10:30 في الصباح، هاي تعطينا قدرة على القيادة والشجاعة لناخذ خطوة جديدة. القمر متأخر كتير بالليل، أول زاوية جاية الساعة 11 بالليل، جاية تراين يعني 120 درجة مع المشتري، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا فرصة لمكسب مالي، بس أكيد اللي بيستفيد منها اللي ساكن بالطرف الثاني من الكرة الأرضية أكثر من منطقتنا في الشرق الأوسط. آخر زاوية جاية تقريبا عن منتصف الليلة جاية 6 يعني 60 درجة زي ما قلنا بالأولى، مع الشمس هالمرة، بتساعدنا في المحافظة على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. هلا خلو مسار في بحر نهار ما في، لكن قبل منتصف الليلة الجاية بأربع دقائق بيبدأ خلو مسار، بيستمر لبكرة بعد الظهر الساعة 3 إلا 3 دقائق. إذن بكرة معظم ساعات النهار لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بدي يعمل خطوة جديدة يعملها اليوم ما يأجلها لبكرة.
6: طيب لنرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
10: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح انت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج او بيخطط لهذه الرحلة، في منهم بيتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة. التجار كمان اليوم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، بتم الرغبة قوية عند الحمل للتقرب من الأحباء، ولكن زي ما بقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
6: ماذا عن الثور؟
10: الثور مشغول بأمور المالية المشتركة من امبارح، اليوم كمان نفس الشيء، فبنقول له في مكسب مالي جاي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون له علاقة بتركة أو ميراث، بس مطلوب من الثور ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. من ناحية تانية إيجابية، أفكاره مواليد برج الثور مقبولة عند الشركاء.
6: إلى الجوزاء.
10: الجوزاء مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة. هلا شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، بعدين كوكب الزهرة عم بتراجع، إذن هاي الفترة لا تصلح أبدا للطلبة أو خطبة أو زواج. هلا توقيع عقود تجارية في بحر نار ممكن جدا، بس بشرط يتأكدوا من الثمن من الأسعار حتى ما ينخدعوا.
6: ننتقل إلى سرطان.
10: السرطان العمل تراكم عنده من امبارح، واليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في مجهوده الجسماني، لأنه الفترة هاي الشمس مش عم بتساعدهم حتى تشحنهم بالطاقة. اللي بشعر بهذا الضغط أكثر من غيره في هذا اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز. الشيء الإيجابي عند السرطان إنه أفكارهم مقبولة عند أحبائهم خاصة عند أولادهم.
6: أخبار الأسد.
10: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء مثل امبارح تقريبا، بس برضو منقول له الأجواء رومانسية مش كتير دافية مثل ما عم بتتصور. ممكن جدا الأسد انه يسمع خبر حلو بتعلق بينجاز لواحد من أولادهم. الأسد مليان طاقة مليان نشاط، وبتم أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
6: ننتقل إلى العذراء.
10: العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، المجال مفتوح قدامه طوال هذا اليوم، بس طبعا عند الشراء أو البيع يتأكدوا من الأسعار. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم، أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران، وما زالت الفترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
6: أخبار الميزان.
10: الميزان نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن لمسافات قصيرة ممكن جدا الميزان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة للدراسة للمطالعة. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، وبتم أفكار مواليد برج الميزان حول ضبط الميزانية تبعتهم. هو من جهة في مكاسب مالية بهاي الفترة، ولكن في نفقات متصاعدة.
6: وصلنا للعقرب.
10: العقرب هو اللي ممكن جدا اليوم يحصل على مبلغ جيد من المال، هذا بيكون العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. حلو عند العقرب إنه أفكاره صائبة، عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، كمان بينشطوا في الدراسة والمطالعة وفي إجراء الاتصالات الضرورية. بس بتم النصيحة الغالية، كل واحد منهم يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده، لأن الشمس الموجودة حاليا بالميزان اللي هو بيت المتاعب بالنسبة لهم عم تضغط عليهم.
6: إلى القوس.
10: القوس من امبارح واليوم وكمان بكرة مليان طاقة، مليان نشاط من وجود القمر عنده، إضافة إلى أنه الشمس الموجودة بالميزان تشحنهم كمان بالطاقة. هذا شيء رائع. يستطيع مولود برج القوس اليوم أن يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، إذا لا ممكن يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. بنلاحظ كمان أنه في قسم منهم بهاي الفترة عم بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
6: ووصلنا للجدي.
10: مع مزيد الأسف الجدي مبارح واليوم وكمان لغاية بكرة الظهر، في نوع من التعب أو الملل مسيطر عليهم. السبب المباشر هو وجود القمر في بيت المتاعب، ولكن الشمس كمان بتلعب دور لأنها في موقع مش كتير عم بيساعدهم. مخاطر ما في مخاطر، إنما مطلوب من الجدي إنه ما يخلي الملل يسيطر عليه، يحاول ينجز قديش بيقدر من عمل ضروري وعاجل، وأن يخلد إلى الراحة. تغيير إيجابي جايهم من بكرة بعد الظهر.
6: أخبار الدلو.
10: الدلو نشط اجتماعيا تقريبا زي امبارح، بس اللي بشعر بهذا النشاط أكثر اليوم هم مواليد شهر فبراير شباط. بإمكان الدلو أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل، وعندهم الطاقة والنشاط والحيوية لمواجهة مشاغلهم وإنجاز قسم كبير منها.
6: وأخيرا برج الحوت.
10: الحوت تركيز رايح أكثر شيء على العمل على مركزه الاجتماعي. أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، أما اللي بيشتغل كموظف فعنده فرصة كمان أنه يتقرب من المسؤولين، وإذا إله مطلب عادل ممكن جدا يحصل عليه في هذا اليوم. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له كمان هذا اليوم بأكمله مناسب تماما لهذه الخطوة. والحوت كمان بنلاحظ الأكاديميون منهم عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
6: رسالة سعاد من رام الله، هي من مواليد 16 الشهر الثاني فبراير عام 2005 في 1:30 بعد الظهر، تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها الشخصية ولمحة عن شخصيتها، وتسأل لماذا يعكسها الحظ.
10: نقول للسعاد، انت برجك الدلو والطالع السرطان، عندك الشمس وعطارد وزهرة ونبتون في الدلو، القمر في الجوزاء، المريخ في الجدي، المشتري في الميزان، زحل في السرطان، أورانوس في الحوت، وبلوتو في القوس. عندها دماغ بفيدها للاشتغال في المجالات العلمية والفنية. قوة الحس الموجودة عندها بتساعدها تفهم الأشخاص اللي بتتعامل معهم. تبذل جهدها لتسود من حولها أجواء من التفاهم. تميل للصراحة، ترغب في تكوين صداقات كثيرة، تبدي اهتماما بالشؤون الطبية، ممكن تشتغل حتى في هذا المجال، لكن الملل ينتابها بسرعة في الأمور الروتينية. أخيرا سألت لماذا الحظ يعاكسها، لأنه عندها بخارطتها زاوية تربيع بين المشتري وزحل.
6: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: اخترت رضا، ممثل ومخرج وسيناريست إنجليزي اسمه بيتر ريتشاردسون.
6: شكرا جزيلا ويومك سعيد إبراهيم حزبون.
10: أنت أيضا يا رضا، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: تمام وسابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها أمل بيروك. صباح الخير من جديد.
1: صباح الخير رضا. ونبدأها بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في ظهران ومطار الملك خالد ويتوعدون بمزيد من الهجمات على السعودية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواتها على كل الجبهات. أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. وزيلنسكي يدعو إيلون ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة ستارلينك.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. التصعيد العسكري على جبهات القتال مستمر في اليمن بالتزامن مع إعلان الحوثيين استهداف مطار الرياض الدولي بصاروخ باليستي. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواته استهدفت شركة أرامكو في ظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض. أضاف أيضا أن العمليات باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية، وستكون العواقب وخيمة حسب تعبير هذا. وتستمر المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، حيث شهدت مدينة تعز اشتباكات متواصلة بين الطرفين، كما قام الطيران السعودي بغارات جوية على عدة محافظات يمنية منها محافظة صعدة والعاصمة اليمنية صنعاء. من صنعاء محمد السماوي وآخر المستجدات الميدانية.
3: تصعيد كبير واشتباكات على الأرض بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. ففي محافظة تعز الجبهة الأكثر اشتعالا التي تشهد تطورات متسارعة في جبهة الضباب غربي المدينة، فالقوات الحكومية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل لتقدم قوات جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الضباب. وتضارب الأنباء والروايات حول السيطرة على نقطة الهنجر الاستراتيجية التي أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليها، في تأكيد على النفي من قبل القوات الحكومية التي تتفرد بدعم الطيران الحربي لأي تقدم أو مواجهات في الميدان. وبالانتقال إلى مديرية الأقروض وحيفان والسراري، تشهد اشتباكات بين الطرفين ما زالت مستمرة منذ أيام، ففي سعي حثيث من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة عليها. إلا أن مدينة تعز تستغيث بسبب إغلاق الطريق الرئيسي وفرض حصار على أكثر من 1,000,000 نسمة يخنق المدينة كلما توسعت الاشتباكات بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي خضم احتدام الاشتباكات بين طرفي النزاع في اليمن، تتفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق عدة. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن مستشفيات اليمن تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جرحى الحرب، في وقت يعاني النظام الصحي في البلاد نقصا حادا في الإمدادات. دبلوماسيا، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الرياض. أكد الزيدي على موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس بأمن المملكة أو دول المنطقة. في الشأن الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران وغرقت في مضيق هرمز جراء اصطدامها بلغم. في السياق نفسه، أظهرت بيانات أمنية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ يوم الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش عزز قوته على كل الجبهات، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري. من القدس زياد حلبي.
4: الانتخابات الإسرائيلية تقترب، والحديث عن الحرب المتجدد يرفع منسوب القلق في إسرائيل. تقارير عن مباحثات بين نتنياهو وترامب لضرب إيران قبل الاقتراع قابلها الجيش بإحاطات تحذر المستوى السياسي، ضمنا مفادها أن المعلومات الاستخباراتية لا تبرر أي مواجهة في هذا التوقيت مع إيران. نتنياهو يقول لإذاعة الجيش إنه يعارض هجوما استباقيا الآن، هذا التوقيت غير مناسب لنا، لكنه يحذر من أن أذرع إيران كما وصفها تسعى لإطلاق الصواريخ وتنفيذ هجمات، ويضيف آمل بشدة أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد. بين هذه التصريحات يبقى القلق حاضرا. نتنياهو يقول إن توقيت الهجوم غير مناسب حاليا، لكنه يترك القلق على موعد الانتخابات مفتوحا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي غزة قتل 4 أشخاص في ضربة إسرائيلية بحسب الدفاع المدني في القطاع. أما في الضفة الغربية فهجم مستوطنون مسلحون مزارعين فلسطينيين في حقولهم وأضرموا النار في مسجد بالضفة. من رام الله شروق أسعد.
5: أضرم المستوطنون النار في مسجد ومركبة فلسطينية وشجرة زيتون في قرية مخماس قرب القدس، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الذي تحطم زجاجه واحترقت بعض أجزائه. في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين الفلسطينيين. كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في ترمسعية شمال رام الله، كذلك في يعبد قرب جنين حيث سرقوا ثمار الزيتون. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المزارعين في بلدات عدة جنوب جنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل نحو 220 اعتداء لقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بداية أكتوبر، ما يترك أثره الكبير على المزارعين ومصدر رزقهم وسط تصاعد الرعب في مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى لبنان، حيث أكد جان بيير لاكخوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام من بيروت، أكد التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوة حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية هذا العام. أسفرت ضربات روسية استهدفت بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. هذا وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى لندن بإعادة خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية المعروفة بستارلينك التي تستخدمها القوات الأوكرانية للاتصالات في ساحة المعركة واعتراض المسيرات، موضحا أن قطعها خطأ كبير. التفاصيل معك عزيز منجلي.
6: الكلمة التي استعملها الرئيس الأوكراني في مقابلته مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان هي الخيانة. سئل إن كان يشعر بها تجاه ترامب فأجاب حقا نعم، ثم أضاف من المؤلم أن يختار الرئيس ترامب جانبا واحدا ليس جانبنا، إذا كنت في الوسط فعليك أن تبقى في الوسط. يأتي هذا التصريح إثر قرارين أمريكيين، رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، ودعوة ترامب مطلع الأسبوع إلى تغيير الرئيس الأوكراني، ليرد زيلينسكي رافضا أن تعامل بلاده كصفقة تجارية. وخلال المقابلة أيضا طالب زيلينسكي بإعادة تشغيل ستارلينك بعد تباطؤ الخدمة التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في اعتراض المسيرات، وقال سيموت أشخاص بالتأكيد إن استمرت الهجمات ولم تعمل شبكة ستارلينك. إيلون ماسك رد بأن القيود تضعها الحكومة الأمريكية لا شركته، وواشنطن نفت في المقابل أي مسؤولية. رغم ذلك حارس زيلينسكي على ترك الباب مفتوحا، وقال إن الشراكة مع الولايات المتحدة لا زالت راهنة.
1: وفي سياق منفصل، تمكن حزبان من اليمين المتطرف واليسار المتطرف من أن يقرا في برلمان ولاية ألمانية اقتراحا يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية التي تقدمها برلين للحكومة الأوكرانية وتطبيع العلاقات مع روسيا. وفي بروكسل يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث الميزانية الأوروبية المقبلة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق قبل توالي الانتخابات الأوروبية في عام 2027 وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية الفرنسية. المزيد حول هذا الموضوع معك نجوى بن مبارك.
7: خلافات حول الميزانية الأوروبية المقبلة تتصدر قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ظل تباين المواقف بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، وتناقش الدول الأعضاء ميزانية الاتحاد للفترة بين عامي 2028 و2034 التي تحتاج إلى توافق جميع الدول لإقرارها. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت ميزانية بقيمة 1,760,000,000,000 يورو، لكن ألمانيا وهولندا دولا شمالية اعتبرت المبلغ مرتفعا، وتقترح إيرلندا خفضه إلى 1,620,000,000,000 يورو مع تخصيص 150 مليارا لسداد القرض المشترك الذي حصل عليه الاتحاد خلال جائحة كورونا. وتشمل الخطة المقبلة تقليص تمويل البحث ومكافحة تغير المناخ وتعزيز تنافسية أوروبا مقابل زيادة دعم المزارعين والمناطق الريفية، لكن الخلافات السياسية وضغوط الإنفاق على الطاقة والدفاع التي تواجهها بعض الدول تجعل التوافق صعبا، فيما يسعى القادة إلى إحراز تقدم قبل نهاية العام.
1: تواصلنا الاستماع إلى نشرة السابعة من مونتي كارلو الدولية وإلى موضوع آخر، حيث قال قائد الحرس المدني الإسباني في مليليا إن التعاون القائم مع الدرك الملكي المغربي منع حوالي 6,000 مهاجر غير نظامي من الدخول إلى مليليا في الأيام الأخيرة من شهر يوليو الماضي. تصريحات المسؤول الأمني الإسباني جاءت في نفس اليوم الذي أنهى فيه العاهل الإسباني زيارته إلى كل من سبتة ومليليا. من تطوان شمالي المغرب عبد المنعم العمراني.
8: يومان تاريخيان بالنسبة لسبتة ومليليا اللتان زارهما ملك إسبانيا فيليب السادس، زيارة ملكية للمدينتين اللتين يعتبرهما المغرب من بقايا الاستعمار الإسباني لشمال البلاد. أكد خلالها فيليب السادس أن سبتة ومليليا أراض إسبانية وأوروبية 100% حتى وإن كانت تقع في القارة الإفريقية، زيارة أرادها الملك الإسباني كما أرادتها حكومة مدريد التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف طمأنة سكان المدينتين بعد العاصفة السياسية والمشكلة الإنسانية التي نجمت عن وصول أكثر من 70,000 مهاجر إلى سبتة شهر يوليو الماضي. أما في الرباط فلم يصدر عن الحكومة المغربية أو القصر الملكي أي رد فعل على الزيارة في خطوة اعتبرت تهدئة على سلم التصعيد السياسي والدبلوماسي الذي عاش على إيقاعه المغرب وإسبانيا خلال الشهرين الماضيين. عبد المنعم العمراني، تطوان شمالي المغرب، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن المغرب إلى ليبيا، حيث أفادت منظمة Human Rights Watch بأن السلطات العسكرية في الشرق الليبي أعدمت 31 شخصا على الأقل منذ أواخر آب أغسطس، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام هذه هي الأولى التي يعلن عنها في ليبيا ككل منذ عام 2010. تتقدم القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها باتجاه بلدة قريبة من الحدود أو مع حدود إريتريا، حسب ما قال قيادي في ميليشيا موالية للحكومة، فيما صرح وزير الإعلام الإريتري بأن الأنباء التي تحدثت عن عبور قوة إثيوبية للحدود لا يمكن الوثوق بها. قتل جهاديون يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية ما لا يقل عن 15 جنديا وخمسة عناصر من ميليشيات مناهضة للجهاديين بهجوم على قاعدة في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية. ونبقى في القارة الإفريقية، حيث أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ويتوعدون بمزيد من الهجمات على السعودية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته على كل الجبهات. أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة، وزيلينسكي يدعو إيلون ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة ستارلينك.
0: شكرا أمل.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وهي معك رضا، إلى أين نذهب هذه المرة؟
0: نذهب إلى الجزائر العاصمة. غيوم متفرقة اليوم، درجة الحرارة بها تصل إلى 25 درجة مئوية. في تونس العاصمة تصل درجة الحرارة إلى 26. في الرباط أيضا أجواء غائمة جزئيا مع 27 درجة مئوية. في العاصمة الليبية طرابلس غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 28. القاهرة السماء صافية تماما بها، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. 41 درجة مئوية في الخرطوم. وأخيرا في نواقشط أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي من إعداد وتقديم محمد بوشيبة. صباح الخير محمد.
9: صباح الخير أمال.
1: محمد، البداية من صحيفة لو فيغارو، مقال حمل عنوان وطأة العقوبات الأمريكية التي تثقل كاهل إيران.
9: نعم أمل، كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تكثيف العقوبة الأمريكية المفروضة على إيران يزيد من عزلة الجمهورية الإسلامية في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإيرانيون. وأوضحت الصحيفة أن نطاق الضغوط الأمريكية لم يعد مقتصرا على القطاعات التقليدية المرتبطة بالاقتصاد الإيراني، بل امتد ليشمل شركات صناعية وخدماتية، من بينها شركات تصنيع السيارات والسكك الحديدية والدراجات النارية، وصولا إلى شركات الطيران. وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع الأسعار يتركز بصورة ملحوظة في المواد الأساسية، إذ سجلت أسعار الخبز والحبوب زيادة تجاوزت 100%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 200% خلال عام واحد. وتعكس هذه الأرقام بحسب المعطيات المنشورة حجم الضغوط التي تواجه الأسر الإيرانية، ولا سيما الفئات المحدودة الدخل التي تخصص قسما كبيرا من ميزانياتها لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.
1: لوبينيون ومقال يقول كاتبه إن الحوثيين يسعون إلى تطوير صواريخ باليستية بقطع صينية.
9: نعم أمل، تقول صحيفة لوبينيون الفرنسية أن الحوثيين يسعون إلى تطوير قدراتهم الصاروخية من خلال تصنيع صواريخ باليستية متوسطة المدى بالاعتماد على مكونات توفرها جهات صينية، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة أبحاث تسليح النزاعات المتخصصة في رصد الأسلحة في مناطق النزاع وتتبع سلاسل توريدها. وأوضحت الصحيفة أن التقرير كشف حصول الحوثيين على مجموعة من المكونات من مورد صيني يعتقد أنها مخصصة لتصنيع نسخة من الصاروخ الإيراني خيبر شكنة، الذي يعد من الأسلحة الباليستية المتطورة ويتميز بالدقة في التوجيه والقدرة على الحركة وانخفاض التكلفة. وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات قد تمثل تحولا في القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، إذ تشير المعطيات الواردة إلى في التقرير إلى سعيها لتطوير منظومات صاروخية خاصة بها، بما قد يقلل من اعتمادها المباشر على إيران في بعض مراحل التصنيع. وأشارت لوبينيون إلى أن الصاروخ الذي يعمل الحوثيون على تطويره يعتقد أن مداه يتجاوز 1900 كيلومتر، وهو ما قد يضع المملكة العربية السعودية وإسرائيل ضمن نطاق استهدافها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن اتساع دائرة التهديدات الصاروخية في المنطقة في حال تأكدت هذه القدرات ودخلت حيز التشغيل الفعلي.
1: إسرائيل توسع وجودها العسكري في سوريا إلى ما وراء الجولان نقرأ في صحيفة لاكخوا.
9: ترى صحيفة لاكخوا أن إسرائيل تواصل توسيع وجودها العسكري في جنوب سوريا في خطوة تشير إلى ترسيخ حضورها الميداني خارج هضبة الجولان المحتلة من خلال إنشاء طرق عسكرية محصنة وإقامة قواعد جديدة وتنفيذ التوغلات متكررة داخل الأراضي السورية. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي استأنف في الرابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري أعمال البناء على محور سوفا 53 الذي يحمل اسم كتيبة مدرعة إسرائيلية. وأشارت الصحيفة لأن هذا الطريق العسكري يتميز بوجود خنادق واسعة وسواتر ترابية ونقاط مراقبة على جانبيها، ويمتد في بعض المواقع لمسافة تتراوح بين 2 و3 كيلومترات داخل الأراضي السورية، متجاوزا منطقة الفصل التي أنشئت عام 1974 بالقرب من الجولان تحت إشراف القوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. ونقلت الصحيفة عن معاذ العبدالله الخبير في شؤون الشرق الأوسط تحذيره من أن هذه الترتيبات تهدف إلى ترسيخ وجود عسكري دائم في جنوب سوريا، معتبرا أن هذا التوجه يتجاوز بكثير الاعتبارات الأمنية المؤقتة، ويعكس هذا التقييم مخاوف من أن تتحول التحركات الميدانية الإسرائيلية من إجراءات مرتبطة بالوضع الأمني إلى واقع عسكري مستقر على الأرض.
1: وفي ظل تراجع الانخراط الأمريكي، أوروبا تجد نفسها وحيدة أمام أوكرانيا، عنونت ليبراسيون.
9: كتبت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن الدول الأوروبية تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة التراجع الواضح في التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، الأمر الذي يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي تعزيز وحدته السياسية وتكثيف مساندته لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا وتراجع الضمانات الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تجد نفسها مطالبة خلال اجتماعاتها في بروكسل يومي الخميس والجمعة بالتعامل مع تداعيات التحول في الموقف الأمريكي والعمل على توحيد صفوفها حول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى جانب البحث عن آليات لتعويض أي تراجع في الدعم التي كانت واشنطن تقدمه لكييف. وأشارت ليبراسيون لأن سلسلة من القرارات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرة أنها تعكس تراجعا في مستوى الالتزام الأمريكي تجاه أوكرانيا، وذكرت أن ترامب رفع يوم الجمعة العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات الديزل الروسي في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على الموارد المرتبطة بتمويل المجهود الحربي. وأضافت الصحيفة أن ترامب دعا في اليوم التالي الأوكرانيين لتغيير رئيسهم على خلفية استيائه من زيلنسكي الذي لم يبدي يعني مستوى الاستجابة التي كان الرئيس الأمريكي ينتظره. واعتبرت ليبراسيون تتابع هذه المواقف يضع الأوروبيين أمام واقع سياسي جديد يتمثل في تراجع الدور الأمريكي في دعم أوكرانيا، وما يفرض ذلك من ضرورة إعادة تقييم مسؤوليات الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
9: إعادة تقييم مسؤوليات الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك محمد.

0: وننتقل الآن إلى تونس والسياحة العلاجية معك نعمات.
1: لقاء الصباح.
2: تتمتع تونس بكفاءات طبية متميزة وبنية صحية متطورة جعلتها وجهة يقصدها المرضى من بلدان مختلفة. واليوم يسعدنا أن تكون برفقتنا أستاذة فايزة الشعابني منظمة معرض تونس للسياحة الطبية والمختبرات والخدمات الطبية المساعدة. أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا بيك وكافة المستمعين والمستمعات، شكرا على الدعوة.
2: أهلا وسهلا. لنبدأ أستاذة فايزة من الفكرة الأساسية، ما الذي دفعكم إلى تنظيم معرض متخصص في السياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة في تونس، وما الحاجة التي يسعى هذا الحدث إلى تلبيتها؟
3: شكرا. احنا المعرض هذايا هو في الدورة الثالثة، سبق وانه صار في دورتين، لكن الدورة هذه تكون مختلفة تماما على خطر حبينا نركز اكثر على السياحة العلاجية او السياحة الطبية. علاش؟ على خطر فما حاجات فرضت روحها اللي هي مع التحولات المتسارعة اللي في المنظومات الصحية بصفة عامة في العالم كله، ثم التغيرات الديمغرافية، ثم ارتفاع الطلب على نوعية الجودة، جودة الرعاية وجودة الحياة اللي الناس ولات تركز عليها أكثر من قبل. معناتها ثم معناتها تفاقم زاد عدد المرضى، هذوما الكل يخليه اللي السياحة الطبية ما عادش حاجة مع تصير بطريقة اعتباطية وإلا هامشية، ولات منظمة أكثر. وقت اللي نقوله أحنا تونس هي وجهة سياحية بامتياز في سياحة الهيدروثيرابي والتيرماليزم اللي هو التداوي بمياه البحر والمياه الطبيعية، هي معناتها وجهة رقم واحد في العالم. عندنا محطات معروفة ومشهود بها عالميا، يجيوها المرضى العالميين يجيوا بالذمة للمحطات هذية باش يعديوا فترة النقاهة متاعهم، ويكون معناتها الجايين متاعهم والزيارة متاعهم تكون مقنة ومنظمة. هذية في جانب أول. الجانب الثاني هو معناتها عملية التجميل اللي قاعدة توا تكبر وقاعدة تكثر وكثر عليها الطلب أكثر وأكثر، وزيادة معها هو طب الأسنان. كيف نجي ونعمل مقارنات في معناتها تونس ببلدان أخرى؟ تونس عندها برشة معناتها معايير ولا برشة امتيازات اللي هي تخلي منها هي كتونس وجهة بامتياز، اللي هو القرب الجغرافي والثقافي من أوروبا، اللي هو موقعها الطبيعي كبوابة للرعاية الصحية للأسواق الأفريقية والفرنكوفونية، طاقتها الفندقية المتطورة، مناخها الملائم معناتها الفترات النقاهة والاستشفاء، وخاصة الكفاءات الطبية المتميزة اللي مشهود بها في العالم، وهذا نشوفه فيه حتى في معناتها في الطب نتاعنا، الاطباء التوانسه اللي هما قاعدين يخدموا في البلدان الاخرى. هذا من الكل خلاو من تونس تكون وجهه
2: نعم،
3: وجهه سياحيه بامتياز.
2: يعني اصبحت اليوم تنافس في استقطاب المرضى الكثير من البلدان اللي كانت مشهوره جدا في هذا الاطار، وتحدثتي عما تملكه تونس تحديدا ويجعلها قادره على المنافسه. طيب عندما نتحدث عن السياحه العلاجيه في تونس، شو الاسواق التي تراهنون عليها بصوره اساسيه؟ هل هي الاسواق الاوروبيه أم البلدان المغاربية والأفريقية، أم أنكم تسعون إلى الوصول لأسواق جديدة أيضا؟
3: هو في ناحية الاستشفاء بالمياه الطبيعية ومياه البحر، هذه يجيوا برشا من أوروبا، ويحبوا هم الفترات هذه متاع الرفاهة ونقولوا احنا مع التديكور اللي هما معناتها يجيوا بذمة فترة علاجية بامتياز، خاصة نوعا ما من من من العمر معناتها، وحتى راهو الرياضيين يمشيوا لها، معناتها هي حتى للرياضيين هي وجهة، حتى نقولوا رياضيين معناتها من خارج تونس وإلا التوانسة. هذه حاجة. بالنسبة للسوق الإفريقية تحلت أكثر على خاطر ولو برشا من الشقاء معناتها نقولوا احنا المرضى الإفريقيين ولو يمشيوا لتونس كوجهة. علاش؟ على خاطر نقولوا احنا يعملوا كشف طبي كامل بخلاف اللي هم شعب

0: عمليات معينة، ولاو يعملوا كشف طبي كامل، نقولوا احنا بيلون يجيو باش يعملوا هما معناتها عندهم ثقة في
1: في
0: الكفاءات
1: الكفاءات
0: التونسية.
1: التونسية، نعم،
0: اي
1: فبيجوا
0: يجيو
1: بيعملوا
0: بالدمار
1: فحوصات كاملة. نعم طب
0: الفحص كامل.
1: نعم
0: اي
1: طب يحمل المعرض في عنوانه أيضا الخدمات الطبية المساعدة وهي أقل حضورا في النقاش العام من المستشفيات والعيادات، شو المقصود بهذه الخدمات تحديدا؟ وشو دور المختبرات والتحاليل الطبية والتصوير الطبي والتأهيل في بناء تجربة علاجية متكاملة؟
0: أكيد كي نقولوا احنا معناتها الخدمات الشبه الطبية شنو نقصدوا بها احنا؟ هي راهو كي تجي تشوف الخدمات الشبه الطبية هي العمود الفقري لمسار المريض. علاش؟ على خاطر انا كي باش نجيب السائح شكون باش يقوم به؟ عنده تستنى فيه برشا حاجات، هو إعادة تأهيل، العلاج الطبيعي، الخدمات المتخصصة، تقويم العظام، ما برشا حاجات، فما برشا خدمات اللي يوفرهم نقولوا احنا الاطباء ولا مختصين معناتها لمسار المريض،
1: نعم.
0: اللي هي يوفرها نقولوا احنا الخدمات الشبه الطبيه. معناتها الطبيب وحده كيف يقوم بعمليه ولا جراح، راهو هو بشرطه لازم معناتها يتعامل مع مختص في الميدان الشبه الطبي باش يكون معناتها المنظومه كامله، ويكون المريض معناتها تعامل مع باركور كامل، مع معناتها خدمات متكامله، ومش كل واحد وحده، معناتها هما يكملوا بعضهم كي تحب تقول، هما معناتها خدمات تكمل بعضها باش تكون تجربه المريض ناجحه وتكون عنده نتائج معناتها متميزه، ومعناتها يبدا فرحان
1: أكيد.
0: بفتره النقاهه نتاعو.
1: بتبعته. طيب تتحدثوا عن مشاركات مؤسسات صحيه ومهنيه ومستثمرين وفاعلين في قطاع السياحه، هل يجمع المعرض فعليا بين مقدمي الخدمات الصحيه والجهات اللي بتستطيع احاله المرضى اليهم مثل شركات التامين، وكالات السفر، والمؤسسات الطبيه الاجنبيه؟
0: أكيد أكيد. هناك نقولوا الاستثمار، نحكيه على البنوك، نحكيه على التأمين، هذوما على خاطر هما يتعاملوا بصفة مباشرة مع الأطباء،
1: نعم،
0: وحتى في المسار متاع المريض التأمين هذاك ما يقلش سادة أهمية. هنا البنوك والتأمين يراهنوا برشا على الميدان هذايا اللي هو قاعد يتطور بصفة كبيرة. علاش؟ على خاطر كيف احنا نقدموا له الخدمات ونقدموا مثلا آليات حديثة اللي هي تتكلف برشا، هذه معناتها ميدان اللي فما حتى حد ما ينجمش يتعامل معاه، الميدان الطبي.
1: نعم.
0: معناتها نحبه الا ما نحبوش، للي هو يحب الرفاهة ويحب نقولوا احنا حاجات اللي هي معناتها كونفور، معناتها هذيك حاجة اخرى. اما فما حاجات اللي احنا مجبورين باش نتعاملوا بها واللي احنا نتعاملوا مع الطب. لهنا نحكيو على ميدان اللي هو في تطور، معناتها اللي يجدد روحه بروحه، وفما رعاية اللي هي متواصلة باش نجموا معناتها نتمكنوا من رعاية صحية واستشفاء كامل معناتها مع المؤسسة دي اللي هي تراهن عليهم.
1: جميل للغاية. طيب يعني اليوم لا نستطيع إلا أن نتحدث عن الصحة الرقمية، أصبح الطلب عليها
0: أكيد.
1: الصحة الرقمية والطب عن بعد من أبرز التحولات في القطاع الصحي، يعني كيف يمكن لهذه التقنيات أنها تطور السياحة العلاجية في تونس، خصوصا في متابعة المريض قبل سفره بعد عودته أيضا إلى بلده؟
0: أكيد أكيد، نقطة مهمة برشا سيدتي. لهنا معناتها الدنيا تطورت برشا والتكنولوجيا قربت معناتها المسافات.
1: صحيح.
0: لهنا المريض معناتها الانترناشونال العالمي باش يجينا من خارج تونس، الأجنبي مهما يكون الجنسية نتاعو، هو معناتها في أحيان كثيرة يحب يتواصل مع الطبيب نتاعو نفسيا، هو يرتاح له أكثر ويفسر له الحالة نتاعو، ينجم يمده حتى بالصور اللي عملها معناتها الإيكوغرافي معناتها
1: عن بعد. فعلا كل الفحوصات اللي عملها عن بعد، وهيك الطبيب ممكن يشوفها قبل ما يجي.
0: هذيك تقصر
1: المريض
0: المسافات، وهذيك
1: نعم
0: تربحه برشا وقت باش هو ياخذ فكرة أولية على المريض نتاعو، على الحاجيات نتاعو، وينجم يعمل له حاجه ولا يحضر له علاج اللي يتماشى مع الحاله نتاعه الخاصه، خاطر احنا مش الحالات الكل يتعاملوا بنفس الطريقه والا نفس العلاج، كل واحد حسب العمر نتاعه والامراض اللي عنده المزمنه والا الحاله هو بالذات اللي عنده. معناتها التليميدسين والا معناتها المداوات عن بعد هي حاجه مهمه برشا، ثم حاجات اللي تقعد عن بعد 100% اللي تنجم تكمل معناتها تصير موجوده، وفما حاجات اللي تستلزم كبدايه هو
1: وجود المريض فعلا هذا في بعض الاحيان. طيب
0: هذا هو.
1: نعم طيب سيدتي، يعني عندما يسافر المريض لبلد اخر للعلاج فانه يبحث عن الكفاءه الطبيه، لكنه يحتاج أيضا لضمانات تتعلق بالجودة، الشفافية، المتابعة، حماية بياناته أكيد. كيف يمكن لتونس أن تعزز ثقة المرضى الأجانب؟ شو دور المعرض في إبراز معايير الجودة المعتمدة؟
0: أكيد أكيد، هو إحنا المعرض هذايا هو ينظم بالتعاون مع زوج جامعات مهمة في تونس، اللي هي الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والجامعة الوطنية للصحة. هذوما الزوز هما معناتها عندهم معناتها غرف اللي مختصة في برشا ميادين اللي هم يعالجوا الحكاية هذيا.
1: نعم.
0: يدخلوا في القانون، يدخلوا في حماية المعلومات الشخصية، تدخل فيها معناتها مسيرة المريض اللي يدخل للبلاد اللي يخرج، معناتها عنده باركور كامل، عنده معناتها فترة كاملة اللي هي تضمن له حقوقه وواجباته قبل ما يدخل لتونس وحتى اللي يخرج من تونس. معناتها لهنا نتعامل مع المريض كمعناتها ضيف من مستوى رفيع، بس احنا نوفروا له الخدمات الكل. معناتها اوكي اللي عندنا معناتها كفاءات، نحكي كفاءات معناتها مهنيه، نحكي كاطباء والا اطباء مساعدين والا
1: نعم.
0: اللي يعملوا معناتها العلاج الطبيعي وغيره، هذوما مهمين برشا ومشهودنا بهم والحمد لله.
1: اذا كادر طبي كامل ممكن نمنحه ثقه، وعندكم جودة كبيرة جدا في هذا المجال.
0: أكيد أكيد.
1: سيدتي أخيرا، بعيدا عن عدد العارضين والزوار رح يزوروكم، شو النتائج العملية اللي بتطلعوا لتحقيقها من هاي الدورة؟ هل لديكم أهداف مثلا محددة بتتعلق بالشراكات الدولية، الاستثمارات، استقطاب المرضى، بما يسمح بتقييم أثر المعرض بعد انتهائه مثلا؟
0: أكيد، إحنا المعرض هذايا هو فيه معناتها جناحات موجودة معناتها من مختلف الميادين، لكن زادة فما برنامج علمي. إحنا لهنا عنا برنامج علمي باش يتطرق لعديد المواضيع، مواضيع اللي هي معناتها حديثة ومتطورة، معناتها مشاغل الناس اليوم في الميدان هذايا، كي نحكيه على صناعة الدواء، كي نحكيه على التكوين معناتها المهنيين في الميدان هذايا، كي نحكيو على السياحة العلاجية كيفاش تنجم تحل آفاق، كي نحكيو هذوما كلهم مهمين. احنا الهدف نتاعنا من وراء المعرض هذايا هو مش معناتها عرض وتقف لهنا، لا، احنا عندنا معناتها رؤية اللي المعرض هذايا بقدر الإمكان هو باش يساهم في ترسيخ موقع تونس كمنصة إقليمية متكاملة للسياحة الطبية والمختبرات والخدمات الشبه الطبية. باش نحكيه على الجودة، نحكيه على الخبرة، ونحكيه على الابتكار لخدمات المساندة. دوك المعرض هذايا هو باش نربطه بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، تحويل الإمكانيات التونسية إلى فرص تعاون واستثمار وشراكات دولية.
1: نعم.
0: وخاصة اللي عندنا معناتها ضيوف جايين من برا، باش نعززوا مكانة تونس كوجهة صحية إقليمية ودولية. هذا هو الهدف،
1: هذا في الأساس. شكرا إذا الأستاذة فايزة الشعابني، منظمة معرض تونس للسياحة الطبية المختبرات والخدمات الطبية المساعدة، شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: يعود مهرجان جو تونس للفن المعاصر بدورته الثانية من 23 من أكتوبر إلى 22 من نوفمبر. معارض، عروض أدائية، حفلات موسيقية، نقاشات، ورش عمل، احتفاء بالإبداع المعاصر وللحوار بين فناني الشمال والجنوب. جو تونس، عندما يغزو الفن الفضاء العام تنبض المدينة بالحياة. مزيد المعلومات على jow.tn بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
3: التاسعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. معنش الأخبار معك حازم حماد. صباح الخير حازم.
4: صباح الخير لك ولمستمعي الكرام وأهلا بكم. ونبدأ نشرتنا بأبرز ما جاء بها من عناوين. الطيران السعودي يشن غارات جوية على عدة محافظات يمنية أبرزها العاصمة صنعاء، والحوثيون يستهدفون شركة أرامكو النفطية. الولايات المتحدة الأمريكية تقترح رفع تجميد عن أصول روسية لدفع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا. الملك الإسباني فيليب السادس يختتم جولته التاريخية إلى سبتة ومليليا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: إلى التفاصيل، بعد استهداف شركة النفط اليمنية من قبل الطيران السعودي استمرت الغارات الجوية على عدة محافظات يمنية منها محافظة صعدة وأبرزها في العاصمة اليمنية صنعاء التي شهدت عدة غارات على مواقع مختلفة. وتأتي هذه الغارات تزامنا مع الاشتباكات على الأرض بشكل كبير بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
5: تصعيد كبير واشتباكات على الأرض بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. ففي محافظة تعز الجبهة الأكثر اشتعالا التي تشهد تطورات متسارعة في جبهة الضباب غربي المدينة، فالقوات الحكومية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل لتقدم قوات جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الضباب. وتضارب الأنباء والروايات حول السيطرة على نقطة الهنجر الاستراتيجية التي أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليها، في تأكيد على النفي من قبل القوات الحكومية التي تتفرد بدعم الطيران الحربي لأي تقدم أو مواجهات في الميدان. وبالانتقال إلى مديرية الأقروض وحيفان والسراري، تشهد اشتباكات بين الطرفين ما زالت مستمرة منذ أيام، ففي سعي حثيث من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة عليها، إلا أن مدينة تعز تستغيث بسبب إغلاق الطريق الرئيسي وفرض حصار على أكثر من 1,000,000 نسمة يخنق المدينة كلما توسعت الاشتباكات بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
4: أعلن الحوثيون أمس استهداف شركة أرامكو النفطية في ظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية مع استمرار التصعيد بين الطرفين. وعلى جبهة هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران وغرقت في المضيق جرى صدامها بلغم، فيما أفادت شركة الأمن البحرية البريطانية فانغارد أيضا بوقوع حادث غرق. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن بعض الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى كيان تشرف عليه واشنطن في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب مع أوكرانيا. وقالت الصحيفة أن المندوبين الأوروبيين رفضوا الخطط التي طرحها المبعوث الأمريكي الخاص تيف ويتكوف وجاريد كوشنر سر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال قائد الحرس المدني الإسباني في مليليا أن التعاون القائم مع الدرك الملكي المغربي مكن من منع حوالي 6,000 مهاجر غير نظامي من الدخول إلى مليليا في الأيام الأخيرة من شهر يوليو تموز الماضي، أي في نفس الفترة التي دخل فيها إلى سبتة أزيد من 70,000 مهاجر. وجاءت تصريحات المسؤول الأمني الإسباني في نفس اليوم الذي أنهى فيه العاهل الإسباني زيارة مؤسساتية إلى كل من سبتة ومليليا، وصفتها دوائر إسبانية عديدة بالتاريخية. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من تطوان عبد المنعم العمراني.
6: يومان تاريخيان بالنسبة لسبتة ومليليا اللتان زارهما ملك إسبانيا فيليب السادس، زيارة ملكية للمدينتين اللتين يعتبرهما المغرب من بقايا الاستعمار الإسباني لشمال البلاد. أكد خلالها فيليب السادس أن سبتة ومليليا أراض إسبانية وأوروبية 100% حتى وإن كانت تقع في القارة الإفريقية، زيارة أرادها الملك الإسباني كما أرادتها حكومة مدريد التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف طمأنة سكان المدينتين بعد العاصفة السياسية والمشكلة الإنسانية التي نجمت عن وصول أكثر من 70,000 مهاجر إلى سبتة شهر يوليو الماضي. أما في الرباط فلم يصدر عن الحكومة المغربية أو القصر الملكي أي رد فعل على الزيارة في خطوة اعتبرت تهدئة على سلم التصعيد السياسي والدبلوماسي الذي عاش على إيقاعه المغرب وإسبانيا خلال الشهرين الماضيين. عبد المنعم العمراني، تطوان، شمالي المغرب، مونتي كارلو الدولية.
4: يجتمع قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027. ويفترض أن تعكس الميزان الموازنة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 2034 من الزراعة إلى الدفاع ومن التنافسية إلى الهجرة. ومن أبرز الملفات التي ستحسم تحديد المبالغ المخصصة للمزارعين والمناطق الأوروبية وحجم الحزمة المالية لأوكرانيا والدفاع والمكانة التي ستعطى للذكاء الاصطناعي وسوى ذلك. كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
3: شكرا حازم.
1: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: إليكم مستمعينا ومنصبح عليكم من جديد في هذه الساعة. نعمة
1: أكيد أكيد. من معنا؟ فابيان؟ فابيان من لا معنا أليس، أليس من الهندسة الإذاعية. ويا صباح الورد لكم جميعا طبعا، وبنحيي سارة في الإعداد والتنسيق. نكمل
0: مشوارنا لليوم، هذا المشوار الصباحي مع قهوتنا، مع عشر قهوة.
1: اليوم فعلا يوم شوي صعب.
0: نعم،
1: قهوة كتير، وهي قهوة كلها شو يعني ساخنة، قهوة ساخنة
0: كافي شو
1: طبعا. اليوم بعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم بقلم جمانة حداد،
0: وإلى كوتشنج سنتعرف فعلا كيف للمشاعر والتجارب السابقة كيف تؤثر في اختياراتنا العاطفية. هلأ ممكن أن تؤثر في اختيارات كثيرة وليست فقط العاطفية، ولكن العاطفية بالأخص. وبيقولوا يعني نعمة الإنسان هي نعمة النسيان، ولكن بالفعل هل ينسى العقل أم يخزن؟
1: فعلا. نعم. يعني هي نعمة النسيان نعمة كتير كتير، يعني من أبدع النعم، لأنه فعلاً في عنا شغلات، فقدان أشخاص بنحبهم، كثير من الأمور بتمر فينا في حياتنا. إذا ما في نعمة النسيان بعتقد أنه الإنسان ما بيقدر يستمر، أو
0: صحيح
1: ما بيقدر يبني حياته،
0: بيضل عايش داخل
1: هاي الدوامة، دوامة الذكريات. دوامة أكيد ما بننسى كل شيء،
0: في رواسب دايماً
1: بتخف
0: الأمور،
1: بتخف كيف نقول لك قوة المشاعر، قوة
0: وهج
1: الأمور،
0: وهج هذا
1: اللي بيصير،
0: هذا الألم.
1: بس إنك تنسي بشكل تام، ما بعرف إذا بنقدر ننسى بشكل تام،
0: يعني حسب على ما أعتقد الموقف، حسب فعلا الذكرى، حسب الحدث، وحسب العقل كيف يتأثر، كيف يخزن. رح نشوف مع الكوتش قيصر الغرابي كيف مشاعرنا وتجاربنا السابقة بتبقى داخلنا، داخل عقلنا،
1: وبتأثر فينا. اليوم رح نعمل وصفة الفلفل، مش رح نقول الرومي، محشي مفروم ومشروم، تنين مفروم ومشروم يعني. رح يكون معنا الشيف ماجدة القرقوري.
0: هلا موسم الفطر،
1: فمشان هيك بجوز هي مشان الفطر. فعلا الخريف،
0: هلا موسم الفطر،
1: بروحوا على الغابات هنا في فرنسا.
0: نعم.
1: وبكونوا
0: بلقطوا
1: بأطفوا هذا. بس طبعا الواحد لازم يكون يعرف
0: اكيد، لانه
1: في هناك سامة. المساحة الحرة الى اين اليوم؟
0: الى مصر والى مهرجان الجونة الذي ينطلق اليوم. وطبعا رح نحكي عن هذا المهرجان بنسخته التاسعة وتكريم منى زكي، و سنغوص في تفاصيل مهرجان القاهرة. الذي يحتفي بالدورة 47 وسيحتفل بذكرى 50 على تأسيسه.
1: نعم،
0: فإذا هذا العام عام مختلف وخاص بالنسبة لمهرجان القاهرة، وسنتكلم عن فرق بين المهرجانين اللي بالفعل ما في أقل من شهر بيناتهم. يعني
1: فعلاً،
0: هل فعلا هنالك تنافس أم أنهما يكملان بعضهما البعض؟
1: فعلا. وشو الأفلام اللي بتكون بالجونة وما بتكون بالقاهرة، ومن الضيوف اللي بيكونوا هون وبيكونوا هون؟ خلينا نشوف إذن هذان المهرجانان الكبيران، يعني لأنهم هم من أكبر المهرجانات. مهرجان القاهرة نستطيع القول إنه هو أكبر مهرجان في العالم العربي.
0: صحيح
1: أكيد. إذن كل ذلك في كافي شو، وهناك أيضا جديد الأغنيات،
0: جديد الأغنيات والجديد الفني، وأيضا سننتقل في هذه الساعة إلى الموقع الإلكتروني لنشوف
1: أكيد جولة على
0: موقعنا. نعم، فريق الموقع الإلكتروني شو مخبيلنا من تقارير خاصة.
1: طبعا اخبار هناك الكثير من الاخبار،
0: يلا باقيين معكم.
1: احنا بدنا يكون هناك اخبار اقل يعني في عالمنا، تصل حروب
0: يعني ما لنا اخبار حلوه، ولكن الاخبار الحلوه
1: يجب ان تكون هناك اخبار يعني
0: مخبينكم الى اياها بكافي شو.
1: بكافي شو نستمر باجمل، ونتمنى تقضوا معنا اجمل الاوقات.

0: وإلى مدونة اليوم بقلم جمانة حداد.
1: صدق أو لا تصدق؟
0: نصدق؟
1: خلينا نشوف.
0: يلا.
2: تخيلوا أنكم تشاهدون تسجيلاً مصوراً لشخص تعرفونه جيداً، وجهه هو، صوته هو، حركات فمه، نبرته، تعابير وجهه، كلها له، يقول شيئاً فظيعاً. هل تصدقون؟ قبل سنوات قليلة كان السؤال غريباً، رأيناه، سمعناه، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ اليوم لم يعد هذا كافياً. الذكاء الاصطناعي والديب فيكس لا يهددان فقط بالمزيد من الأخبار الكاذبة، ثمة شيء أخطر يحدث أمامنا. نحن نفقد ببطء مفهوم الدليل نفسه. لطالما كانت الصورة شاهداً، صحيح أنها كذبت أحياناً وتم التلاعب بها منذ اختراعها تقريباً، لكن التزوير كان صعباً. اليوم صار التزوير سهلاً إلى درجة أن كل شيء يمكن أن يكون حقيقياً وكل شيء يمكن أن يكون مزيفاً، أي أن المشكلة لم تعد أن الكذب يستطيع أن يتنكر في هيئة الحقيقة، بل أن الحقيقة نفسها باتت قادرة على أن تبدو كذبة. يمكن لسياسي أن يظهر غداً في تسجيل حقيقي يقول فيه ما يدينه، فيجيب ببساطة، هذا ليس حقيقياً، إنه AI. ويمكن لخصمه أن ينشر تسجيلاً مزيفاً عنه، فيصدقه الملايين لأنهم كانوا مستعدين أصلاً لتصديقه. لن نسأل بعد الآن هل حدث هذا، بل هل أصدق أنه حدث؟ وهنا يبدأ الأمر بإخافتي فعلاً، لأن الحقيقة كانت نظرياً على الأقل مختلفة عن الإيمان. الأديان تطلب منا أن نؤمن بما لا تستطيع أن تثبته لنا. كنا نختار أن نؤمن أو لا نؤمن بإله ما، بجنته أو بجحيمه، بأنبيائه أو معجزاته. أما الواقع فلم يكن يحتاج إلى إيماننا به كي يكون واقعاً. ماذا لو تغير ذلك؟ ماذا لو أصبح لكل واحد منا حقيقته الخاصة؟ كما لو أنها وجهة نظر، لأننا لم نعد نملك وسيلة موثوقة للتمييز بين ما حدث ولم يحدث. ماذا لو وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى أنبياء جدد يخبروننا بما هو حقيقي؟ المضحك أو المرعب هو أننا سنختار أنبياءنا على الأرجح بالطريقة القديمة نفسها. سنصدق غالباً من يقول لنا ما نريد أن نصدقه. لهذا قد لا يكون أخطر ما يفعله الذكاء الاصطناعي أنه يخلق عالماً مزيفاً، الأخطر أنه يجعل العالم الحقيقي قابلاً للإنكار. كنا نقول أن الحقيقة لا تحتاج إلى إيمان لأنها حقيقة، قريباً ربما لن يبقى لنا سوى الإيمان. جمانة حداد.

0: أغنية جميلة جدا. اللغة الإيطالية بتحسسك بالحياة مش هيك؟
1: سفرتنا على إيطاليا وعلى جمال إيطاليا وبطلنا نسكت
0: أنا وياك قعدنا نحكي على الأكل الإيطالي وعلى كذا. وهلأ بما أننا نتحدث عن الأكل الإيطالي, البيتزا اليوم تحدثنا عن عربة البيتزا اللي تحولت لمساحة آمنة ومجانية للدعم النفسي والإنصات اللي قام فيها جاك طبعا, اللي هو ببيع بيتزا وبس شاف إنه الناس لما تيجي تشتري بيتزا بتحب أيضا إنها تتحدث تفضفض عن حالها,
1: تتسامر مثل ما بيقولوا.
0: أيوة. نعم. وهيك تحكي اللي جواتك, متضايقة بشغلك, متضايقة بحياتك وما إلى ذلك. فهو نجح في هذا الإطار, فإحنا بنقول لمستمعينا ومستمعاتنا بتقوموا بهذا الشيء؟ يعني إنكم شغلة بسيطة إنكم تحكوا مع واحد بتسموا بوجهه تحكوا معه, ممكن هذا يساعد.
1: صحيح, يعني أوقات الواحد بيكون ناطر هيك كلمة بس صغيرة من شخص اللي بيلتقى فيه حتى يفتح حديث ويفضفض عن اللي صار معه, عن حادثة, يمكن أوقات حادثة مشابهة اثنين بيشاركوا تجربتهم وممكن تعلم الشخص الثاني على فكرة.
0: بتغير المزاج. يعني
1: مزاج
0: مرات بتيجي انت تعبانة أو مش عارفة هيك عندك مشكلة, عندك شغلة في البيت,
1: هل يمكن ما حللك يا ولكن الاستماع
0: بتيجي لما تحكي معي تبتسمي لي, نقعد نحكي مع بعض, على فكرة المزاج تبعك بتغير. وهذا كله تابع للصحة النفسية.
1: هذه أهمية وجود الشخص أو الإنسان اللي بوجهك. وأنا بدي أذكر شغلي بهذا الموضوع نعمات, يمكن الذكاء الاصطناعي بهذه القضية, إنه هلأ في كتير عالم تحكي بتفضفض تخيلي لهذه التطبيقات وبيرد عليهم, بيرد أو بترد ما بعرف هذه الآلة بالأجوبة اللي أنت بتناسبك, ولكن أعتقد أنه تحكي مع إنسان أمر مختلف, تحكي مع شخص, مع شخص قدامك موجود ملموس عم يتفاعل معك غير ما أنه في آلة عم ترد عليك.
0: لا, وفي أحاسيس, في مشاعر, في شغلات ممكن تشعر فيكي, تشعر فهمت علي, مختلف تماما. يعني الآلة أكيد ممكن تقولك ديري بالك وأعملي وكذا وكذا وكذا,
1: وتعطيك حلول, ولكن بتحس أنه في آلة عم ترد عليك.
0: ما بتشعر. نعم. أنا الشخص الثاني ممكن يحكي لك عن تجربته هو اللي هي ممكن تتشارك انت وياه, وممكن تتعلمي من هاي التجربة, ممكن تساعدك هاي التجربة. فكونوا حذرين في هذا الإطار. بس برضو المبادرات ممكن مهما تكون مبادرة بسيطة,
1: ممكن يكون مبادرة فردية ما ضروري.
0: شو بقولك؟ ابتسامة.
1: نعم.
0: تحكي صباح الخير, ما شو مالك والله اليوم بكفي, تك تك تك تك تك بتحكي. نعم. لك الطرف الثاني, وهيك ممكن تساعد الآخر. فشو رأيك لو نشوف أيضا هلأ بعد دقيقة رح نكون إحنا مع الكوتش.
1: نعم, مع الكوتش رح نحكي عن المشاعر, عن الذكريات, عن التجارب السابقة كيف بتأثر علينا, كيف بتأثر على اختياراتنا العاطفية على شريكنا بالحياة, ويمكن يكون العاطفية أيضا على اختياراتنا الأصدقاء اللي حوالينا. يعني رح نشوف كل ذلك مع الكوتش قيصر الغرابي.
0: يلا نسمع أغنية ونعود.

0: أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية، أهلا وسهلا بكل أصدقاء هوا الأيام. أهلا بك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لشاهيناز ولكل أصدقاء هوا الأيام. النهاردة في هوا الأيام برنامج استثنائي مع فنانة استثنائية، صوت امرأة شابة سودانية، صوت قوي، صوت بيتكلم عن الذاكرة السودانية، عن الإرث القوي الجميل السوداني، وصوت كمان عن قصتك تجربتك في الحياة. سلاف أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا بك يا سميرة،
0: أنا متحمسة
1: جدا أكون معك، وأنا كمان
0: والله أنا أكتر متحمسة وسعيدة جدا بحضورك معانا هنا. وألف مبروك الألبوم الجديد، أول ألبوم ليكي، وطبعا أنت جتلنا بقوة وبالطرب والأغاني والشعر الجميل اللي هنكتشفه معاكي، وجتلنا كمان مع عدلان عليوش، أهلا وسهلا بيك، لأن هنسمع أغاني لايف، وهنسمع طبعا ونغوص في الألبوم بتاعتك، حدوتة قوية جدا، وأكيد هتخاطب كل الناس، وهتخاطب طبعا في المركز الأول الشعب السوداني، لأنك بنت السودان، بنت السودان. ومن خلال الألبوم ده الشخص الاستثنائي القوي المليء بالقوة والإنسانية، بتحكي عن قصتك اللي هي أكيد هتمس سودانيين كتير، وهتمس ناس كتير عاشوا تجارب صعبة. نبتدي منين؟ نبتدي من الرحلة في البداية. أنت أتيتي إلى باريس في 2022، مش كده؟
1: أيوة.
0: كانت إقامة فنية المفروض.
1: أيوة.
0: والإقامة دي للأسف أو يعني الحياة برضو يعني ربنا حنين علينا، قدرتي تخليها إقامة إيجابية جدا، ومن خلال الإقامة دي قدرتي تبقي معانا النهاردة، وهتكلمين عن قصتك من خلال ألبوم أبا. كلميني عن أول كلمة، كلمة أبا، جد، والد جدك، مش كده؟
1: والد جدتي،
0: جدتك.
1: أيوة. أبا هو جدي عبد العظيم سيد أحمد، وبنقول له أبا لأنه جدتي اسمها سامية وهي دف، فبتقول أبا بدل عن أبوي أو بابا أو يابا أو كده، وصارت كل العيلة بتقول له أبا. هو أنا يعني اتوفى 2006، فالتقيته وأنا صغيرة يعني لما يتوفى.
0: الله هو يرحمه. شاعر صوفي،
1: هو شاعر، أيوة، هو ملحن، وما كان شاعر يعني ما شاعر معروف ولا مغني معروف، ولكن كان الحياة دي بيعملها جست يعني لأجل أنه يعبر عن محبته، سواء للناس محبين أو يتكلم كمان في مناسبات معينة، فهي كان بس وسيلة للتعبير. والأغاني دي هي عارفينها يعني عيلتي وكمان أصحابه ومحبينه. فلما جيت فرنسا جيت لإقامة فنية فعلا عشان أسجل الأغاني دي، وبعد ذاك بالظروف السودان في الوقت ده كان اضطرار انه قعدت في فرنسا انه ابدا حياه جديده وكده، لكن زي ما قلت الحمد لله انه هي كانت بدايه جديده، ومبسوطه جدا بالانجاز اللي عملناه مع ماكسيم كوزينيت في
0: وهو المنتج الفرنسي اللي اشتغلتي معاه، اللي هو كمان منتج فرق مهمه جدا في فرنسا.
1: أيوة.
0: ايضا الالبوم ده ألبوم نابع عن تجربتك الشخصية وعن تاريخك كمان كفتاة السودان. بتتكلمي عن أسرتك، بتتكلمي عن مواضيع كتيرة قوي، بس قبل ما نتكلم عن كتابتك، عن الألحان، الموسيقى النوبية، الموسيقى التقليدية الشعبية السودانية موجودة، في طابع روحاني مهم جدا. أنت طبعا مطربة وملحنة وكمان عزفت عود، والنهاردة هدية جميلة الألبوم، وقررتي كمان أنك تلعبي لايف مع عدلان النهاردة في هوا الأيام. فإيه رأيك ندخل في صميم الموضوع مع سنيم؟

0: سمين سلاف ومعك عدلان عليوش مباشر على مونتي كارلو الدولي في برنامج هوا الأيام. شكرا جزيلا للحظات الجميلة دي. أنا عايز أرجع بيكي من 3 سنين، يعني كنت بتكلمين عن الإقامة الفنية دي في باريس، أكيد كانت فرحة كبيرة ليكي من السودان من الخرطوم إلى باريس. إمتى وإزاي إحساسك يمكن كمان إما اكتشفت إنه العودة هتبقى صعبة؟
1: هي أول حاجة أنا حقيقي سعيدة إنه أكون معاك للمرة الثانية الليلة.
0: والله أنا أسعد. أيوة والله،
1: يعني بتذكر إنه لما جيت أول مرة كنت يدوب جيت فرنسا وتكلمت عن إنه أنا عايزة أسجل ألبوم هنا وكده، فبقيت سعيدة باليوم ده. أيوة النهاردة. حقيقي يعني سعيدة بالليلة. لما جيت أنا جيت في نهاية آخر شهر في 2022 وبداية 2023. معلش سؤالك كان شنو؟
0: لا إنه إما اكتشفت إنه هيبقى صعب إنك ترجعي إلى السودان وخلاص علقتي هنا.
1: أيوة.
0: يعني أكيد في فرحة إنك بدأت مشوار فني مختلف وجديد، بس في نفس الوقت قد إيه الوضع صعب إنك عارفة إنك مش هترجعي تشوفي. بتقولي أنت يعني سافرتي بشنطة صغيرة مليئة بالدموع وثلاث سنين فاتوا ودايما معاكي الضحك والكلمات والأرواح. أيوة. والوجوه دي. أيوة. لسه بذكرتك.
1: أيوة أنا قلت يعني قلتها إنه جمعت متاعي في شنطة صغيرة لا دموع كثيرة، إنه حقيقة يعني أنا جيت على أساس حقعد شهور قليلة وحتى ما بكي عشان ولا ودعت أهلي ولا أي حاجة، وإنه أحضرت يعني مع الأيام اكتشفت إني أحضرت شيء قيم حقا، إنه هذه الأغاني هي أقيم ما أحضرت، لأنها هي ما بس الأغاني بل ما بس الأغاني بل الأغاني والقصص والذاكرة، يعني اللي هي لقيت فيها إجابات لأسئلة كثيرة جاتني لما قعدت هنا يعني. وفي الحقيقة إنه في البداية الإحساس ما كان سعادة، يعني لما عرفت إنه حقعد في فرنسا هو كان غرابة، يعني ممكن أسميه إحساس غريب.
0: صدمة هي كانت.
1: يعني أيوة بالضبط، أنا ما كنت عارفة حسب شنو اللي هو ماشي على المجهول، في نفس الوقت في شعور isolation.
0: يعني منعزل عن الآخرين من الناس اللي بتعرفيها من لغتك.
1: بالضبط.
0: كل حاجة بتعرفيها.
1: بالضبط.
0: أصبحت مختلفة.
1: بالضبط. فأخذت وقت شوية، بفتكر إنه كان برضو طبيعي جدا عشان أتكيف يعني مع الحياة الجديدة وكده، ومع الأيام برضو اكتشفت إنها يعني فرصة جميلة كانت إنه أبدأ حياة في مدينة زي باريس.
0: قد إيه أنت قوية، ممكن حد تاني كان يحس أكتر بانقصار لأن ما كانش لي الوقت إنه هو يسلم على أصدقائه وعلى يعني أسرته، والوضع مفروض عليكي. أنت قدرتي علشان عندك قوة، ولكن كمان عشان أنت فنانة وعزفة عود وبتقدري تعبري عن مشاعرك بالموسيقى.
1: بالضبط، لأنه أنا عندي يعني الموسيقى هي فيها العزاء وفيها النافذة للتعبير وفيها في عزاء حقيقي يعني. فبفتكر إنه أنا محظوظة إنه أنا بقدر أعمل موسيقى وإنه عندي النافذة العظيمة دي، وبالنسبة لي ده واحد من يعني الحياة في سؤال الكبير يعني بتاع التسيير والتخيير وكذا. ولكن يعني أنا في مرحلة زي دي كان بالنسبة لي هو أنا بقدر يعني عايزة أختار إنه أشوف إنه دي فرصة جديدة، لأنها هي حقيقة فرصة جديدة، فبشوف إنه محظوظة يعني.
0: بس في نفس الوقت الفرصة الجديدة دي اللي يعني اللي كانت أمامك استغلتيها علشان تعرفي عن ثقافتك عن هويتك عن تاريخك عن أسرتك عن كل القيم الجميلة اللي تحمليها أنت كفتاة سودانية كامرأة سودانية. ده كان مهم بالنسبة لك ولا كان قصة يعني لا وعي كان في الموضوع؟
1: الاثنين. اتخيلي يعني هو في البداية لا وعي، لما أنا جيت عشان مثلا أسجل الأغاني دي أو إنه أبدأ مشروعي الفني بالألبوم ده، هو كان قرار ما واعي لأني لصيقة بالأغاني دي ومرتبطة بها منذ الصغر. يعني بعدين اكتشفت إنه هو تساؤل في حد ذاته، يعني بخليني أعمل النوع ده من المشاريع. مع الزمن بيظهر برضو بيبقى قرار واعي أكتر. يعني مثلا في السودان هدفي كان إنه أوثق لأنه شايفاه حاجات جميلة ولازم كل الناس تسمع. بعد ما جيت هنا بتيجي الأسئلة كمان بتاعت الهوية، بتيجي أسئلة زي يعني شنو الذاكرة، بتيجي أسئلة إنه لما تسأل أنا منو وجيت من وين وكيف تكونت ويعني شنو وجداني وماذا تعني حقيقة كلمة أنا سودانية، يعني شنو سودانية. اللي هي بتجي تلقى إن السودانية هي عبارة عن الموسيقى والثقافة والقصص والحكاوي وكذا. فبقى كل يوم بيكون عنده إجابة واعية أكتر، خصوصا بعد الحرب. بعد الحرب بيبقى إنه ده عمل عنده أهمية كل يوم بتزيد أهميته، لأنه التوثيق يعني واحتفاظ بالذاكرة الممكن تمشي في لحظة يعني.
0: والإيه اللي اكتشفتي؟ لأن هو الألبوم رحلة جميلة، وهي كأن فعلا أنت بتدعينا لرحلة استكشاف خاصة بيكي، استكشاف فني إنساني، وفي نفس الوقت شهادة، تجربة حياة بتأسميها مع الآخرين، وكأنك بتعزميهم كمان أن هم يغوصوا معاكي في أسرتك في قصتك. جدك كسفير للثقافة السودانية بتقولي كلام عنه جميل جدا، ولغاية دلوقتي بتحاولي تفهمي شخصية الإنسان الروحاني. أيوة. النوراني ده.
1: أيوة بالضبط. هو يعني كل ما أكبر وأتمعن في الكلمات اللي هو كتبها، أنا جدي بحس إنه هو رجل سوداني بيشبه السودان والسودانيين. يعني كونه مثلا بيكتب أو بيلحن، في كتير جدا من السودانيين هم بيعملوا نفس الحاجة دي في كل المناسبات. فهو جزء أصيل من الثقافة السودانية الغنى. كويس.
0: والشعر يعني.
1: والشعر
0: أنا لقيت سودانيين كتير بيكتبوا، شباب بيكتبوا شعر طول الوقت.
1: بالضبط كده. بالضبط. فدي حاجة بتخلينا أوثق له. وإنه هو بعدين بحب أشارك ده طبعا، بحب أقول ده لنفسي إنه هو اتصال برضو مع قصتي ومع المكان اللي أنا جيت منه. وكمان بحب أوصل القيم اللي بتحملها الأغاني دي، لأنه مثلا أغنية سامين اللي غنيتها قبل شوية، أغنية سامين هي فيها زي فيها شارعين يعني من المعاني، فيها المعنى اللي بتكلم فيه عن رحلته الروحية والناس اللي فعلا بيمتثل بهم، بعد ذاك بيتكلم عن الناس اللي بيمتثل بهم ديل بطريقة عجيبة جدا. كويس. وده بيرجعني برضو لأسئلة كثيرة، يعني منها إنه إحنا في عالم الليلة 2026 ماشيين على عالم حقيقي فرداني شديد. كويس. وعالم مادي بحت، وكيف أنت تكون زول أو إنسان كويس، يعني شنو الحاجات القيم الكويسة أو السيئة، هي برضو أخذت أشكال تانية مادية أكتر. فبحس إنه كمان ده صوت مهم يذكرنا بالأهمية بتاعت إنه نكون جماعة، وإنه نعيش كنحن بدل ما نعيش كأنا. فدي برضو بحس إنه أصوات أو كلمات زي دي مهم تكون موجودة اليوم عشان تحافظ على التوازن بتاع النفس الإنسانية يعني.
0: هنرجع للهوية السودانية، لأن من شوية كنت بتقولي يعني معناه إيه، كنت بتفكري التساؤل ده إنه معناه إيه إنه أكون سودانية. وهنرجع لأن طول الألبوم الهوية السودانية موجودة، وفي بحث، والقيم دي اللي بتتكلمي عنها كأن هي دي، هو ده الرد على الهوية السودانية، الحب، الإنسانية، الصمود كمان، عدم الاستسلام رغم المشاكل والتحديات. إيه رأيك نستكشف ألبوم؟ كنت اخترتي أغنية نادا، مش كده؟
1: اخترت أغنية نادا،
0: يلا نسمعها.

نادا، وهنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج هوا الأيام، الأجواء جميلة جدا، وقدي احنا فخورين بيكي سلاف، لأن بالفعل من 3 سنين كانت بداية المشوار، وانت قررت انه المشوار ده يبقى مليء بالنور ويبقى كمان متصل بكل الناس، وتعرفي كمان السودان من خلال موسيقتك ومن خلال ثقافتك، ودي حاجة جميلة جدا. كنت بقول لك خارج الهوا اللي حاجة لفتت انتباهي وعجبتني قوي، ولقيت نفسي غصت في الموسيقى دي، طبعا صوتك رائع جروفي كمان جدا، والموسيقى التقليدية الشعبية العميقة دي الروحانية السودانية والنوبية، وفي نفس الوقت الموسيقى العصرية، الموسيقى اللي احنا برضو الهوية

0: افراد مرتبطين بجماعات وتيارات وجهات حزبيه.
1: استاذ امين ناصر الصحفي المتابع لقضايا الفساد، شكرا جزيلا لك، اوجه الشكر الى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الاستاذ احمد والجد والكاتب والصحفي من موريتانيا، صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامه ودراسات التنميه درايه من مصر، ونسيب غبريل الخبير الاقتصادي من لبنان. نعتذر لكل المستمعين الذين كتبوا لنا عبر الواتساب ولم نقرأ رسائلهم، لدينا خلل تقني بسيط سنعالجه ونعود لاستقبال الرسائل غدا. شكرا جزيلا لكم.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج ولأنا غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سقوط نظام بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات التي ارتكبت داخل السجون ومراكز الاحتجاز السورية على مدى سنوات، كان أحد أكبر رهانات المرحلة الجديدة في سوريا هو بناء منظومة أمنية وقضائية تنهي إرث الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي كان يمارس سابقا. لكن تقارير حقوقية أممية ومحلية أيضا حديثة تتحدث عن استمرار حالات سوء معاملة وتعذيب ووفاة أثناء الاحتجاز، إلى جانب شكاوى من توقيف أشخاص من دون ضمانات قانونية كافية. فإلى أي حد تمثل هذه الحالات تجاوزات فردية، وإلى أي حد تكشف عن خلل أوسع في منظومة الاحتجاز الجديدة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ فضل.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا بك. يعني في الفترة الأخيرة يعني انتشرت تقارير كثيرة تتحدث عن ممارسة التعذيب وحالات الوفاة داخل السجون السورية. أستاذ فضل عبد الغني، بداية كيف تصفون واقع السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا اليوم، وما الذي تغير فعليا يعني مقارنة بمنظومة الاعتقال السابقة؟
2: يعني قبل سقوط نظام الأسد، السجون هي ما كانت نظام يعني إصلاحي، يعني كانت هي شبكة متعددة الطبقات. في السجون المركزية المدنية مثل عدرا، حمص، حما، حلب، سويدة، اللاذقية، طرطوس وغيرها. في السجون العسكرية اللي المشهور منها هو سجن صيدنايا، وسجن صيدنايا العسكري بس الناس ما كتير بتميز. وفي سجن تدمر سابقا، وفي أماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية وزارة الدفاع، أي حتى بعد الثورة السورية صار بنحط فيها حتى مدنيين. هلأ في فروع لأجهزة الاستخبارات، الأمن العسكري، مخابرات جوية، إدارة مخابرات عامة، أمن سياسي. في كمان فوق هدول في مواقع احتجاز سرية. نحن ب 2016 أو 2015 بتذكر طلعنا تقرير عن معسكر دير شميل، هذا أكبر واحد بسوريا، وهذا معسكر احتجاز سري لا يخضع إلى المنظومة الاحتجاز النظامية. في حوالي 100 منشأة احتجاز حكومية تقريبا ارتكب فيها أعمال تعذيب بالفترة السابقة. هلأ شو اللي تغير بعد سقوط
0: الواقع اليوم؟ نعم.

0: نعم، بالحقيقة فتحت السجون، طلع منها مثل ما بنعرف هذا الأمر معروف. الآن في منشآت بالحقيقة أوقفت عن الخدمة، القسم الكبير منها لم يعد يعمل، مثلا صيدنايا، السجون، حتى السجون المدنية المركزية هي لا تعمل، يعني بحاجة إلى إعادة تأهيل. ف يعني أنا أتفق مع القول اللي تفضلت في حضرتك والتقارير، وأيضا نحن ذكرنا ذلك في تقاريرنا، أن هناك حالة من الاكتظاظ داخل السجون بسبب أساسي أن السجون طلعت عن الخدمة. طبعا مثلا سجن صيدنايا لا يمكن للحكومة الحالية، هو أكبر واحد يتسع إلى حوالي 10,000، ما في تعيد انه ترجع تستخدم.
1: طيب استاذ فضل لو سمحت لي، فضل عبد الغني، نعم هناك اكتظاظ، هناك تقارير تحدثت عن اكتظاظ، ولكن هناك تقارير كثيره تتحدث عن احتجاز تعسفي، تتحدث عن ممارسات تعذيب، عن سوء معامله، واحيانا التعذيب يفضي الى الوفاه، وهناك اكثر من حاله خلال السنوات الاخيره انتم ايضا تحدثتم عنها.
0: طبعا انا كنت بس عمالي، لانه حضرتك سالتني بالبدايه عن وضع خلينا نقول مراكز الاحتجاز بسوريا.
1: نعم.
0: والاكتظاظ هو احد اساليب التعذيب، يعني لانه هذا الاكتظاظ احيانا بيؤدي التعذيب، واحيانا قد يؤدي الى انه هي الظروف تكون غير صحيه غير انسانيه، ولكن نحن بدنا نحطها ضمن سياقها. طبعا هناك حالات تعذيب كان من ابرزها التي اثارت ضجه كبيره جدا، ونحن طالعنا بيان اداني عنها، هي حديث بيان محمد غميره واللي أثارت ضجة كبيرة. هناك حوادث قبلها.
1: لا.
0: طبعا بدنا نقول شغلة بالبداية، لا يمكن طبعا بأي حال من الأحوال مقارنة النظام الأسدي، ولا يجب المقارنة به يعني أيضا بوضع الحكومة الحالية، لا يوجد أي مجال للمقارنة. لا. على الإطلاق في حجم التعذيب، والنظام الأسد قتل 45,000، والممارسات كانت واسعة مدروسة، من لم يكن هناك محاسبة لعنصر واحد، فلا يوجد أي مجال للمقارنة. ولكن ما فينا نقارن نحن مع الشيطان، ما فينا نقارن نحن مع كوريا الشمالية مثلا، لأنه هي الأسوأ في العالم. نحن منقارن مع الدول المتقدمة الحضارية، وهذا اللي نحن بدنا نوصله بإدارة السجون. كيف كمان سوريا، هذا ممكن نتحدث عنه لاحقا. طيب. كيف في سوريا تتجاوز؟
1: أستاذ فاضل عبد الغني، يعني عندما نتحدث عن حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز الحالية، السلطات تعلق أحيانا، تقول أنها حوادث فردية متفرقة، ولكن يعني هناك من يلاحظ أن هذه الحالات هي عبارة عن أنماط متكررة تستدعي الحديث عن مشكلة مؤسسية. أين المشكلة بالضبط؟
0: أنا أعتقد أن المشكلة هي مركبة، ليست بهذه البساطة اللي أحيانا بتم التصوير فيها، أن يعني يمكن اختزال الموضوع ونقول أن لا، هناك في الحقيقة السيستم بحاجة إلى إصلاح، الوزارة الداخلية والمؤسسات بحاجة إلى إصلاح، إدارة منظومة السجون بحاجة إلى إصلاح، سوريا أيضا لأنه في إرث ثقيل 50 عام، ليس فقط 15 سنة، يعني كيف تجرى التحقيقات، كيف تجرى الإحالة، هذا بحاجة إلى تدريب وإلى كوادر كبيرة جدا للتأهيل. وأيضا هناك إذن على المستوى المؤسسي هناك خلل، وأيضا على المستوى الفردي. وكمان ماني مع تحويل، وحتى هذا بالقانون، يعني لست مع تحويل بعض الأخطاء التي تثبت أنها فردية إلى مستويات عليا، بمعنى أن وهذا ما كثير بنحكى فيه، فورا إذا حدث خطأ فبيتحمل إلى المسؤولين الأعلى، هذا ليس دقيق. أيضا هناك نعم، إذا كان المسؤول عرف وتجاوز أو ما أقر أو لم يتخذ إجراءات فهنا يتحمل المسؤولية، بس إذا ما عرف، وإذا كان تصرف هذا يعني مثلا في حالة محمد غميرة أو غيرها من الحالات، نحن بنقول هي التحقيقات هي اللي تكشف. يعني إذا طيب. عنصر اعتقل شخص وكان هذا الشخص مريض وضربه، لا مديره أنه هو مريض، لم يحيله إلى طبابة، لم يأخذ، فهذا هون المسؤولية تقع عليه، لأنه ولكن هل هذا العنصر يعني خضع إلى تدريب؟ لا أعتقد أنه خضع إلى تدريبات كافية. كمان نحن بدنا نوصف الأمر بسوريا، بسوريا الأمر ليس كما يتم تصويره، الأمر غاية في التعقيد وبحاجة إلى جهود جبارة.
1: أستاذ فضل عبد الغني، هل مؤسسات الدولة قادرة فعلا على ضبط ربما التعامل مع المعتقلين أو المحتجزين، أم أن الموضوع أحيانا يكون وكأنه خارج سيطرتها؟ يعني هناك الكثير من الناس، وهناك بعض التقارير التي تحدثت عن حالات انتقام، هناك الكثير من المعتقلين من عناصر وضباط النظام السابق، طبعا هم متهمون بارتكاب انتهاكات، ولكن يتم انتهاكهم يعني مرة أخرى في السجون، حتى أيضا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الكثير من الفيديوهات التي تنتشر عند اعتقال عناصر لها علاقة بالنظام السابق يتم الاعتداء عليها وضربها، ويعني يصورون وهم بكدمات وجروح أحيانا، كيف تعلقون على ذلك؟
0: هلا طبعا هذا التعليق نحن أي انتهاك هو مدان، لا يمكن تبريره في الحقيقة، ولكن كمان حتى يعني بعض التحليلات اللي أحيانا عم شوفها عن سوريا مشان نحن نعرف كيف نعالج وكيف نوصف الإشكالية، فلابد وضعها ضمن إطارها وحتى نشوف كيف، حتى ما تكون بعيدة. يعني نحن لن نكون فرنسا أو دول متقدمة في فترة وجيزة، ولكن هذا هو الهدف الآن كيف نصل إليه، فهذا هو المهم. ولكن طبعا بدون شك أي ضرب أو هذا مدان، ونحن تقييمنا في المؤسسة، وأنا أتحدث باسم مؤسستي ما عدا حادثة محمد غميرة، يعني كان هناك تحسن مقارنة مع العام الماضي في الحقيقة. يعني الفيديوهات هي اللي كان ينتشر فيها ضرب وإهانة هي قلت كثيرا، التحقيقات مثلا كان يصور تحقيقات هي قلت تراجعت، صار في تواصل أكبر وانفتاح أكبر حتى من قبل وزارة الداخلية في النقد والتعامل مع وإدارة هاي الملفات. فإذا ولكن جاءت هاي الحادثة، حادثة واحدة بتعمل نكوص، يعني بترجعنا أشهر إلى الخلف، وهذا مهم جدا، وأنا يعني يجب التنبه له، معناتها حتى نحن نشوف هذا المسار، وهذا دور المؤسسات الحقوقية ودور وسائل الإعلام. بتشكركم على تسليط الضوء أنه نحن نراقب ونتم في ضغط ويتم في متابعة لهذه الحالات، لأنه حتى نمنع العودة.
1: يعني عند نقطة المراقبة بالتحديد، وأريد أن أنهي هنا أستاذ فضل عبد الغني، ما وضع الرقابة المستقلة على السجون اليوم؟ هل تستطيع منظمات الدخول وزيارة مراكز الاحتجاز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمات الحقوقية منها طبعا الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هل لديكم هذه الإمكانية أم لا؟
0: في الحقيقة هناك إمكانية، لكن ليست كما يعني يفترض أو كما يجب.
1: نعم.
0: وليس كل المؤسسات. هلأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت مراكز الاحتجاز أكثر من مرة، لجنة التحقيق الدولية أيضا، نحن اطلعنا على بعض الإجراءات أيضا، لكن أنا برأيي أنه ليست كافية. نعم. بمعنى الزيارة هناك شروط لها، يجب أن تكون مفاجئة، ويجب أن تكون بدون رقابة، بدون متابعة. لم نصل بعد إلى هذه المعايير، نتمنى ونسعى أن نصل إليها.
1: شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، أوجه شكرا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت، لراجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: عضو ينقل المرأة في المخيال الجمعي من الأم إلى العشيقة ومن القديسة إلى العاهرة. أحدثكم هنا عن الثدي، عضو بالكاد يتحرر من النظرة الجنسية إليها. أليس هو رمز الأنوثة ومصدر الرغبة ومن أكثر أجساد الجسد حصاراً بمعايير الجمال واستبدادها؟ لكن ماذا يحدث حين يطاله المرض ويتغير شكله؟ كيف تتغير علاقة المرأة بجسدها وبأنوثتها وبرغبتها؟ كيف تعيش حياتها الحميمية بعد السرطان؟ وكيف تعيد اكتشاف جسد ربما لم يعد يشبه الجسد الذي عرفته؟ نستمع ونعود.
3: أي شيء يساعد إلى حد ما على طي صفحة من الماضي. منذ البداية كنت أريد شيئا يدوم مع مرور الوقت. كثير من الرجال يعيشون هذه التجربة بشكل صعب للغاية لأنهم يرون فيها فقدانا لجزء من الأنوثة. أما أنا فأعتقد أن المرأة يمكن أن تكون شديدة الأنوثة حتى من دون ثديين. الثدي لا يصنع المرأة.
2: قبل أن نستقبل ضيفتنا، وجب التنويه إلينا إلا أننا اخترنا في هذه الحلقة ألا نعرض صورا لثديين أو حلمات، رغم أن القانون يسمح لنا بذلك. المفارقة في حد ذاتها للأسف تقول الكثير، حتى ونحن نناقش الثدي يبقى ظهوره مثيرا للجدل. لكن الموضوع اليوم ليس حق المرأة في إظهار جسدها، بل ما يفعله المرض بهذا الجسد وبالعلاقته برغبتها وحياتها الحميمية. لذلك وبعد نقاش طويل مع الزملاء في قسم البرامج، اخترنا ألا نسمح للصورة بأن تختزل النقاش أو أن تحرفها عن جوهره. على أي حان وقت استقبال ضيفتنا، ستكون معنا الآن سعيدة بمحاورتها السيدة تينا شغوري. هي ناجية من مرض سرطان الثدي، اكتشفت الإصابة عام 2019 في سن 39، سن مبكر جدا في المرحلة الثانية. خضعت للعلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي. أهلا بك سيدتي، سعيدة جدا بتواجدك معنا.
4: أهلا فيكم، شكرا لكم.
2: شكرا لك سيدتي. ربما سأعود معك قليلا إلى البداية قبل الإصابة بمرض السرطان. ما الذي كان يمثله لك ثدياك جزءا من أنوثتك، بين قوسين من جاذبيتك، من الأمومة ربما، أم أنك لم تفكر فيهما أصلا بهذه الطريقة؟
4: أجاوبك بصراحة، أكيد كانوا يشكلوا هن رمز لأنوثتي، رمز لجمالي، رمز للأمومة. كنت أنا عندي طفلين يعني، وكنت مرضعة بنتي وابني، بس ولا مرة فكرت بأهميتهم قد وقتها أصبت بمرض سرطان الثدي. فرشور يعني ساعتها اكتشفت قديش الثديين مهمين وقديش نحن بناخدهم هيك for granted.
2: بالنسبة كانوا مهمين بالنسبة إليك سيدتي الكريمة، أم كانوا ربما مهمين أيضا في نظرة الآخر إليك؟
4: طبعا إلي ولنظرة الآخر، إلي لنظرة زوجي، إلي لنظرة المجتمع، إلي. أنا كنت واحدة من المحظوظين اللي ما اضطريت إنه شيل الثديين، لبل عملت جراحة من إلا لومبكتومي، يعني بس شلت الكتلة اللي كانت عندي بالصدر. إنما مع هيدا وكله الجرح والسكار أو السكار يعني اللي على الصدر بتضل مدى الحياة، وأكيد بتشكل نوع من كمان جرح بأعماقنا نحن كسيدات.
2: سنعود ربما إلى كل هذا في النقاش. سيدتي سأقتبس ربما من الكاتب والباحث في علم الأنثروبولوجيا، يقول دافيد لبغوتون: المواجهة مع المرآة بعد العملية هي لحظة رمزية أساسية وهو اختبار للحقيقة. هل تتذكرين أول مرة كانت مواجهة حقيقية لك مع المرآة؟ ماذا رأيت فيها؟ لم أوضح لك، لو هناك أي سؤال ربما سيدتي يزعجك طبعا يمكن أن لا تجيب عليه.
4: أكيد بوافق الرأي، لأنه فعلا كان في يوم وين كانت بعدني خالصة علاج الكيميائي بالمستشفى، وكان مساقب أنه التختي اللي أنا نايمة عليه، يعني على ميلتي الشمال كان في المراية تبع الحمام، وأنا كنت عم حاول أول ما خسرت شعري وحواجبي ورموشي أنه أتفادى أطلع بالمراية، لأنه أنا كنت عم أقول بيني وبين حالي حيرجعوا يطلعوا وبفضل شوف حالي بالشكل اللي أنا بحب شوف حالي فيه. وقفت بدي أوقف، خلصت الكيموثيرابي وطلعت من دون قصدي على المراية، وشفت إنسانة ما بتشبهني أبدا. شفت عن جد كيف بيقولولك أيام الشخص بيطلع بالمراية وما بيعرف حاله، بالفعل بالمعنى المجازي وبالمعنى الصح كمان. يعني طلعت وبرمت، رجعت طلعت، صرت أطلع بملامح وجهي اللي أبداً ما بعرفها، طلعت بجسمي، كنت أرادي نصحاني فوق 10 كيلو، أكيد وجهي مورم، جسمي مورم من وراء الأدوية، ما عرفت حالي. وبفتكر كانت هيدي النقطة الفاصلة يلي اكتشفت أنه المرض السرطان إن جنرال، يعني مرض سرطان الثدي والعلاج اللي أنا عم بعمله، صح أنه الحمد لله هو علاج كتير مهم وهو من دونه يمكن ما كنت شفيت، وهو عم يشفي ألاف وألاف السيدات، بس عم ياخد كتير منا نحن كسيدات. فبتذكر كتير منيح هذا اليوم.
2: الكلمات ربما قاسية، ولكن ربما هي ليست أقصى من التجربة التي عشتها سيدتنا. تقولين: لم أعرف حالي. هناك جانب ربما أكثر تابو، أقل حديثا عنه، الحياة الجنسية. العلاجات قد تأتي معها تغيرات هرمونية، تعب، جفاف، ألم، انخفاض في الرغبة أيضا. بالنسبة إليك سيدتي، ماذا فعل السرطان برغبتك وبعلاقتك بالمتعة والحميمية؟
4: علاج السرطان والسرطان نفسه، لأنه في عامل نفسي الخوف والإجهاد، وفي عامل جسدي أكيد، لأنه أنا عن عمر 39 أكيد بسبب العلاج وبسبب ما بعد العلاج فتت بانقطاع طمث، وهذا أكيد بيجي مع جفاف بالمهبل، بيجي مع قلة ليبيدو أو رغبة، بيجي مع تغيرات بالجسد، تغيرات بالجسم، تغيرات بالجلد، بالشعر، كتير بيجي تغيرات، وكتير أثرت سلباً على حياتي الجنسية بمرحلة أولى، لأنه غير التغيرات الفيزيولوجية اللي منحسها بناخد كتير وقت فنحزن على على على حالنا القديم ونرجع نتقبل حالنا الجديد، لأنه نحن بالنهاية صح نحن المرأة نفسها بعدنا، بس بالنسبة لغيرنا يمكن بعدنا المرأة نفسها، بس بالنسبة لحالنا نحن مش نفس الإنسانة قبل العلاج وبعد العلاج، وبعيون شريكنا كمان نحن ممكن نكون بعدنا الشخص اللي هو بيحبه، بس ما فينا ننكر إنه منبطل الشخص نفسه جسدياً، شكلنا بيتغير، كتير تغيرات بتصير لا إرادية لا مني ولا منه، ما حدا قاصد هذا التغير. وهون بفتكر المشاركة والcommunication أو الحديث على هذا الموضوع المنفتح كتير أساسي، وخاصة إذا إذا إذا السيدة حاسة بضغط نفسي كتير كبير، كمان الدعم النفسي أساسي كتير.
2: وهنا سيدتي ربما أعطيتنا جوابا كثير من النساء تسألناه. المشكلة هناك ربما المشكلة الجنسية الموجودة في التابو، في أيضا في الهرمونات، في العلاج، ولكن هناك كل الشق النفسي الذي لا يتحدث عنه أحد. سنعود إلى النقاش إلى هذه النقطة بالضبط. أحيانا لا تكون المشكلة تقولينها اليوم في نظرة الشريك، بل في النظرة التي تتخيل المرأة أنها تراها في عينيه. هل كان الخوف سيدتي سباقا بأن لا تعودي مرغوبة، أم على العكس تغيرت علاقتك بنظرة الآخر إليك بعد المرض؟
4: لكن بالأول ما في شك إنه منفزع، لأنه نحن ما عم نعرف حالنا، أكيد منفزع إنه نبطل مرغوبات، منفزع منطلع حوالينا منشوف السيدات اللي من عمرنا يلي بعدها شعرها طويل وبعده جسمها منيح، لكن هيدي الفترة نحن ما منستوعب إنه ممكن نرجع نشبه حالنا القديم، ما منستوعب إنه في كتير إشياء ممكن تساعدنا باللحظة نفسها، أو بيقول رح أقول بالسنة الأولى والتانية كتير بيصير في غيرة جوا من السيدة الحلوة اللي عم نشوفها، بتقولي ليش أنا وتقف بركي أنا زوجة أو شريكة طلع على سيدة تانية لأنه أنا تغير شكلي. بس وهون بفتكر بيلعب دور كتير كبير العلاقة اللي عندك إياها مع شريكك.
2: وهنا كان
4: وقت الوقت بتحكي
2: كان لدي أبداً. سؤال عن الشريك قبل ربما سؤال آخر وفتح النقاش. الممثلة الفرنسية فرانسواز بريفو أصيبت بسرطان الثدي، قالت حينها جملة لفتتني، قالت أن شريكها قال لها بعد العملية لو كنت أحبك من أجل ثديك لكنت آخر الحمقى. سيدتي في تجربتك سريعا، ما الدور الذي لعبه الحب أو شريكك في التصالح مع جسدك؟ وهل يستطيع الآخر فعلا أن يساعد المرأة على أن تتخطى هذه الفترة؟
4: طبعاً كان هو له الدور الأكبر أكيد، وهو يلي بده يخلص، كان هو يخليني أحس أني بعدني مرغوبة وبعدني حلوة وبعدني محبوبة، ومش بس بالحكي بالفعل كمان. سو بفتكر الشريك هو بيلعب الدور الأكبر من هيدي الناحية مع السيدة، من دون شفقة ومن دون تمثيل، بالعكس بشفافية وبصراحة كتير. وإذا الشريك أو الست حاسة إنه في شيء مش عم بي يعني في شيء مش مزبوط أو في شيء مش عم يمشي حاله، ضروري يحكوا بالموضوع ويستشيروا أخصائي. بس أنا بفتكر إنه زوجي اللي مع الأسف فقدته بعد سنتين أو ثلاثة من شفائي لعب دور كتير كبير بإني أرجع حب ذاتي. وعلاقتنا باي ذا واي من بعد المرض سرطان الثدي صارت كتير أقوى بكتير من قبل، لأنه أخذت أبعاد أعمق بكتير من العلاقة اللي كان عنا إياها قبل.
2: يمكن أن أقول أنه كان رجلا عظيما، وأسمح لحالي ربما بتعزيتك سيدي سيدتي. نعتذر لأنك فقدت هذا الشخص ربما في حياتك الذي كان مهما. أنهي معك هذا الحوار بجملة الكاتب أنغي ميشو. الكاتب البلجيكي كان يقول: الثدي ليس وجها. بعد تجربتك سيدتي أنت مع السرطان، مع سرطان الثدي، لو طلبت منك الآن أن تكملي هذه الجملة: أنا لست ثدي أنا، ماذا تقولين؟
4: أنا كياني وأنا عقلي وأنا جسمي وأنا امرأة كاملة.
2: إذن امرأة كاملة مع سرطان الثدي قبله وبعده. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، على الصراحة التي حدثتنا بها. ابقي معنا فقد حان وقت فتح النقاش. وللنقاش ينضم إلينا البروفيسور فضيلة الكوهن، أستاذة التعليم العالي في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، والدكتورة يسرى الجملي هي طبيبة مختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان من تونس العاصمة، والسيدة غادة صلاح جاد مؤلفة كتاب الأنثى التي أنقذتني من القاهرة. أهلا وسهلا بكنا جميعا، سعيدة بتواجدكنا معي. أبدأ معك دكتورة غادة وبهذا الكتاب الأنثى التي أنقذتني، من كانت هذه الأنثى؟
5: الأنثى المظلومة اللي كانت مظلومة قبل المرض.
2: لمن لم يقرأ سيدتي كتابك؟
5: لمن لم يقرأ كتابي، هو كتابي هو بس تدوين لرحلتي مع المرض، مقسم إلى ثلاث فصول. أول فصل هو اكتشافي للمرض لغاية وقت الجراحة، الثاني الفصل رحلة العلاج، وثالث فصل اللي هو اكتشافي لنفسي بعد هذه الرحلة، وماذا بعد سرطان الثدي، الحياة بعد سرطان الثدي، وما هو يعني الإسهام اللي عملته للمجتمع، وحاولت قد إيه أبقى داعمة لكل السيدات اللي بيمروا بهذه التجربة.
2: سيدة غادة سريعا، المرض بالنسبة إليك سرطان الثدي لم يكن ذلك البعبع المخيف، لم يكن ذلك المرض الذي دمر حياتك، على العكس هو أنقذ الأنثى بداخلك، كيف؟
5: ساعات يعني زي ما بيقولوا كده بتوصلي الروك بوتم أو توصلي للقاع، فالقاع مش هو المكان المناسب اللي كنت عايزة أفضل أقعد فيه، أبكي على حالي وعلى حياتي ما قبل وليه أنا بيحصل لي كده، وكنت هكمل في حفرة يعني غويطة مش عارفة أطلع منها. فالحل الوحيد إن أنا كنت أتصالح مع هذه البنت الصغيرة الطفلة الأنثى المراهقة اللي ما كنتش مديها حقها، وكنا لازم نبتدي نعمل عهد جديد مع بعض ان احنا حننجو من هذه التجربة المؤلمة، ولو كان الكيماوي بيمسح كل حاجة خلايا كويسة وخلايا احتمال تكون سرطانية فلازم يمسح كمان هذه الشخصية القديمة ويطلع شخصية جديدة.
2: إذن كانت هي رحلة مرض، رحلة تصالح، رحلة قوة، نجحت فيها في الآخر، نهنئك على ذلك. سنعود إلى كل هذه التفاصيل، ولكن الآن سأذهب إلى الدكتورة الكوين. ربما نحتاج الطب حتى نفهم ماذا يحصل. سيدتي، تساقط الشعر، الندوم، تغير الوزن، التغيرات الهرمونية، وأحيانا انقطاع الطمث المبكر كما حدثتنا عن ذلك السيدة تينا شغوري. هل نتحدث دكتورة بما يكفي عن تراكم كل هذه التحولات، وإلى أي حد يمكن أن يصبح الجسد غريبا عن صاحبته؟
4: نشكرك مدام سلمى على السؤال وعلى الاستضافة، وبغيت نحيي قبل ما نبدأ الإجابة، بغيت نحيي مدام تينا ومدام غادة وجميع المرضى على هاد رسالة الأمل اللي تعطيه النساء اللي يالله غيبدأوا مرحلة العلاج، بأن سرطان الثدي هو مرض ما غنقولوش سهل، هي مرحلة علاج تتكون قوية، تتكون صعبة، بالأخص أنها تتقيس الجسم، لأن جسم المرأة اللي هو مهم جدا بالنسبة للمرأة، ولكن هناك حياة اللي تتبدا من بعد هذا المرض، وغالبا ما تتكون حياة معنى أحسن، لأن تتغير نظرة ديال المرأة للمجتمع والحياة، وبأن التغير بحال اللي قالت مدام غادة تبدا من المرأة نفسها، هي اللي تترفض أنها ما تبقاش ديك المرأة الضعيفة اللي تتنهزم ضد السرطان، بالعكس تتحاول أنها تقاوم، ومن بعد الدور ديال المجتمع والدور بالأخص العائلة والشريك هو دور جد مهم. ألوغ طبيا إلا بغينا نهضروا على سرطان الثدي، فهو سرطان جد منتشر دوك في العالم العربي، في المغرب، في العالم العربي وفي العالم، هو أول سرطانات اللي ستقوم تشخيص ديالها في العالم، بالأخص عند النساء، لأن كاين سرطان الثدي عند الرجال أيضا، ولكن هو جد قليل،
2: 1% من الرجال،
4: 1%. وكاين اللي تيظن بانه ما كاينش سرطان الثدي عند الرجال، لا، هو ماشي فقط عند النساء، ولكن بالاخص تيكون عند النساء، وبالاخص تكون تتفوت السن ديالو، ملي تكون تتفوت السن ديالها 50 سنه. ولكن هناك امثله عده ولينا تنشوفوا بانه سرطان الثدي ولا تيجي عند النساء اللي هما اصغر سنا، مثلا مدام تينا كان هو احسن دليل بانها كانت عند العمر ديال 39 سنه. شنو المشكل في سرطان الثدي؟ المشكل هو مرحلة ديال فوقاش نشخصوه. كل ما كانت المرحلة مبكرة، كل ما العلاجات تكون أقل ضررا وأكثر فعالية. دوك ملي تتكون في هذا في الأول، بحال اللي تفضلات مدام تينا، دوك الثدي تيبقى، دوك تتكون فقط واحد تنحيدو واحد الورم، تنحيدو معاه كاين أنسجة طبيعية محيطة به، ولكن الثدي تيبقى في الشكل ديالو، وهذا شيء جد مهم بالنسبة للسيدة باش تبقى في أنها تتشوف النفس ديالها في المرآة، وقدام الزوج ديالها، قدام العائلة ديالها، وقدام نفسها بنفس النظرة، وخا تيكونوا جروح.
2: دكتورة، قبل أن أنتقل إلى الدكتورة الجملي، ربما ونتكلم عن الإضطرابات النفسية والجنسية، أريد منك جوابا صريحا، هل الفريق الطبي، هل الأطباء اليوم واعون بأن سرطان الثدي هو سرطان يصيب ربما جزء رمزي عند المرأة، منطقة حساسة أيضا عند المرأة، أم أنكم تهتمون بالأول بإنقاذ الجسد؟
4: التطورات الطبية كلها اللي قمنا بها، هي اللي قاموا بها جميع لنفت الأطباء، هي باش نحاولوا ما أمكن أننا نحافظوا على هذا العضو، لأننا عارفينه بأنه عضو مهم. دوك ملي تنخلي الثدي، هذا شيء طبيعي، هذا شيء جيد، لأننا التطورات ديال التشخيص، التطورات اللي قمنا بها في العلاج بالأشعة، هي اللي مكنت بأنها الثدي يبقى. لا قدر الله، لقينا في مراحل متقدمة كاين دابا التطور في الجراحة، يعني يمكن أن السيدة وخيك تمصال ديال الثدي ديالها تخرج بين شيرجي دو ريكونستركسيون، والثدي ديالها يخرج بنفس تقريبا بنفس الشكل، تنديروا دي بروتيز اللي تتخلي الثدي يبقى، ولا الشكل ديال الثدي يبقى في نفس الحاله.
2: ولكن هل تشرحون جيدا؟ سنتحدث ربما عن ماذا يحصل بعد التشخيص، ولكن قبل ذلك سيدتي، في كثير من الشهادات تقول النساء لم يشرح لي الدكتور ما الذي سيحصل، ربما لأنه الموضوع، كل الموضوع بين قوسين، الصحة الجنسية والحميمية، تعتبر تابو أو تعتبر ثانوية. هل تشرحون للنساء ماذا سيحصل لهن في هذه العلاقة مع الجسد؟
4: يمكن هادو المرضى ديال الزمن، يمكن هادو مرضى أن ممكن نقوله هذه 10 سنين ولا 20 سنة، أما النساء ديال اليوم سيسولوا أول سؤال ديالهم واش هادي غيتحيد ولا لا، واش يمكن لي نعاود الإنجاب من غير الحياة الجنسية، كاين حتى لا ريبرودكسيون، واش يمكن لي يكونوا عندي أطفال، لأننا ولينا دابا تلقاو سرطان النساء عند النساء اللي هما باقيين صغار، تقدروا كاع باقي ما تزوجوش. دونك السؤال طبيعي تقول لك واش يمكن لي، مازال يمكن لي نعيش حياتي الطبيعية، نتزوج، نولد، تكون عندي حياة جنسية عادية. ممكن هاد الأسئلة
6: والجواب هو نعم، الجواب هو نعم. الحمد لله دابا مع التطور ديال بحال قلت لك ديال العلاجات، دابا المراه يمكن لها تولد من بعد سرطان الثدي، يمكن لها تزوج من بعد سرطان الثدي، يمكننا نخليو لها الثدي ديالها في المكان ديالو. دونك الحياه ترجع بحال اللي قلت لك، الحياه ترجع شبه عاديه، ما غنقولش عاديه 100%، ولكن شبه عاديه اللي تتمكن هذيك السيده انها تكمل 10 سنوات 20 سنه فوغ بلوس، لان دابا سرطان الثدي ما بقاش يقتل المراه، ولات تعيش حياه طبيعيه، ويمكن كاع الوفاه تكون بسبب اخر ما تكونش بسبب سرطان الثدي. دونك الدور ديالنا انه الشفاء، ولكن الشفاء في حالات اللي ولا في اون كاليتي دو في اللي تكون مزيانه.
2: اذا جوده الحياه عاليه جدا دكتوره، هو فعلا خطاب ربما مطمئن، الطب تطور جدا، ولكن نتحدث كثيرا عن شكل الثدي بعد الجراحه، ولكن الثدي لا نتحدث، لا زال الموضوع ربما في خانة الممنوعات، بأن الثدي هو منطقة إحساس، منطقة متعة. وهنا سأذهب إلى الدكتورة يسرى الجملي، ماذا يحدث سيدتي للإحساس بعد استئصال الثدي أو إعادة بنائه، وإلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على علاقة المرأة بجسدها وبالمتعة؟
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة. سرطان الثدي كما تفضلت بالذكر هو تجربة واختبار لأي امرأة نظرا لرمزية الثدي والدلالة متاعه كرمز للأنوثة، للخصوبة، للأمومة، للهوية الجنسية، وأيضا دوره في الاستثارة أثناء العملية الجنسية. وبالتالي أي مساس بهذا العضو من شأنه المساس بأنوثة المرأة، إحساسها بجسدها، صورتها على جسدها، صورة لكونها في أذهاننا على الجسد بغض النظر على الشكل، لأنه ذي باش نترقلوا من بعض. حتى أثناء ترميم الثدي المرأة لا تستعيد علاقتها وما زلت ما صلحتش مع الجسد متاعها، وهوني دور الندوب النفسية اللي تاخو وقت باش تلتئم أكثر من الندوب العضوي. شنو اللي يصير؟ أثناء تشخيص سرطان الثدي الاهتمام الكل ينصب من قبل الفريق الطبي والشبه الطبي على التشافي والنجاة من هذا المرض الخطير، العلاجات. ساعات أحياناً ما نحترموش مراحل تقبل الصدمة وندخلوا ديريكت في العلاجات، في حين أن المريضة أثناء تشخيص مرض السرطان الثدي تمر بمراحل كما الإنكار، الغضب والاحتجاج، المساومة قبل الحزن والتقبل. لكن نظراً لضرورة التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما تفضلت الدكتورة كوهن، فإن أحياناً نحرق المراحل وما نوليوش الجانب النفسي أهمية كبيرة، في حين أن الجانب النفسي مهم في برش أشياء. أولاً في أنه الاستجابة للعلاجات، الانتظام في المواعيد، الحفاظ على الأدوية، مقاومة المرض، أنه العلاجات تكون نافعة. المرأة شي يصير لأثناء تشخيص المرض؟ نجم تحس بالخذلان، جسدها خذلها، فقدان السيطرة على الجسد، أحياناً اغتراب على الجسد، ينجم يمس تقديرها لذاتها، ثقتها بنفسها، إحساسها بأنوثتها، صورتها الجنسية، ينجم يؤدي إلى ردود أفعال قلقة، توتر، قلق، ترقب مفاجئ، يقظة، ينجم يؤثر حتى على الاستجابة للعلاجات، ينجم يؤدي إلى أعراض اكتئابية، ينجم يؤدي إلى صعوبات في العلاقة مع المحيط الطبي ومع الشريك، مع الأسرة، مع الأبناء. وهوني مهم برشا أثناء عملية العلاجية أن ننتبه برشا للشريك، لأنه نحن برشا مرات نطلب من الشريك أن يكون فعال كما طرقت الناجية المتعافية من سرطان الثدي، يكون داعم ومساعد، في حين أنه هو في حد ذاته ما زال في مرحلة الصدمة، ينجم يحس بالعجز، بالإنكار، بالخوف، الخوف على شريك حياته، على مستقبله، على المشاريع المستقبل، على المستقبل الأبناء، الخوف من تنظيم جديد، لأنه سرطان الثدي يفرض تنظيم جديد للأدوار وحسب حالة المريضة، حسب مواعيدها. دونك
2: كيف تشوفي
7: التنظيم الجديد ينجم
2: سيدتي كيف تفسرين أن مجموعة من الأزواج أو من الشركاء يتركون زوجاتهم في هذه المحنة، وهنا مفارقة كبيرة؟ هنا كانت هناك أرقام في 2009 كان ربما شريك من أصل 6، لا أريد أن أقول رقما خاطئا، يترك زوجته في رحلة مرضان في رحلة المرض عندما تصاب بسرطان الثدي.
7: هو سيدتي الكريمة، صحيح أنه الأبحاث أثبتت في حالة الإصابة بالسرطان لدى الرجل أو لدى المرأة فنسبة الانفصال 6 مرات تكون أكبر في حالة إصابة المرأة بالسرطان، لكن كنجيو نبحثوا نلقاو اللي الأزواج اللي انفصلوا نتيجة إصابة بالسرطان هما أزواج كانوا في الأساس عندهم مشاكل في العلاقة. فإذا مسير العلاقة بعد سرطان الثدي مربوط مرتبط جدا بنوعية وجودة العلاقة ما قبل التشخيص، وهذا يعود إلى برشا أسباب. في أي مرحلة من من التكوين الأزواج صار مرض السرطان، لأنه مش كما أزواج مازالوا في مقتبل الحياة، مازالوا في المرحلة الأولى، ما ثماش أطفال، ما ثماش تجارب وتحديات عاشوها مع بعضهم كما أزواج في الخمسين عندهم عشرة، عندهم مودة، تعودوا. مربوط زيادة بالقيم، مربوط بشخصية كل فرد فيهم، مربوط زيادة أحيانا بشخصية مريض السرطان كيفاش تتعامل مع الوضع.
2: وهنا سأسأل سيدة غدا صلاح
7: لكي لا أتح
2: فقط لتكمل ربما الفكرة بما أنه يعاشش هذه التجربة، هل تتفقين سيدتي بأن ربما شكل العلاقة قبل ولدي يحدد شكلها بعد المرض؟
5: طبعا طبعا طبعا أكيد.
2: يعني هذا ما حصل معك في الرواية، لأنه هذا ربما ما حكيتي، يعني بعد المرض ربما تم الانفصال مع شريك حياتك.
5: لأن من الأول كانت العلاقة سيئة. أيوة يعني على عكس، يعني أنا كنت طرف غير مرغوب فيه، فلما يعني حصل العكس، المرض اداني ثقتي بنفسي، عادي ثقتي بنفسي وتصالحي مع نفسي، ومش هقبل وضع أنا مش عايزة مش مستحملاه، حصل بالعكس.
2: شكرا لك. سأعود إلى الدكتورة كوين ربما ونعود إلى الطب. سيدتي، ماذا يفعل سرطان الثدي بجسد المرأة؟
6: راه يفعل كثير. مثلا العلاج الهرموني، الا خدينا غير مثال ديال العلاج الهرموني، فهو تزيد في الوزن. دوك تزيد في الوزن، تقدر السيده انها تزيد في الوزن حتى واحد 5 كيلوغرامات، اللي تسبب لها ان فيت ما تبقاش يعجبها تشوف النفس ديالها بحال اللي فريمون هضرات عليه مدام تينا. الجراحه الى حصلنا الثدي فهو راه ما تيبقاش فهاد هذاك العضو، هاد العضو دابا اللي كلشي تيتحدث عليه ما غيبقاش. دوك تتهز النفسيه ديال المراه، خلينا الثدي ديالها وحيدنا غير الورم، فتتبقى اون سيكاتريس، تتبقى الجرح اللي تا هو مثلا ابسط الاشياء. السيده حنا تنعرفوا السيدات خاصه تنظر في المغرب العربي تيعجبهم بزاف يمشيو الحمام
2: نعم.
6: دوك ما تيبقاوش يبغيو يمشيو له على وداش، ما تيبغيوش يشوفوا، تيخافوا من نظره الاخر الجسم ديالهم، العلاقات الجنسيه. دوك فريمون هو عضو اللي تي نقولوا الي كونسونطري للسيده، النظره ديال النساء ولا نظره الرجال، فوالا الترغيب ديالها والحياه، ولا تتشوف النفس ديالها والجماليه ديالها في هذا العضو. الا غنهضروا على العلاج الاشعاعي، العلاج الاشعاعي هو ايضا تسبب في واحد الاحمرار، واخا احمرار ماشي كثير ما تيبقاش. دوك تيمشي من بعد نهايه ديال العلاج، ولكن في هذيك الفتره تيكون واحد الاحمرار اللي تيقدر انه يسبب بعض الالام في فتره العلاج. العلاج الكيميائي تيبدل الجسم ديال المراه، بالاخص بانه تيتم تساقط الشعر، وخا دائما تنقولوا السيده راه الشعر غيرجع، يمكن تيرجع احسن مما قبل، ولكن في هذاك الوقت السيدات الشعر يمكن انا تنظن بان الشعر هو علامه الجمال اكثر من الثدي. دوك المراه تيكون الثدي ما كاينش، الشعر حتى هو ما كاينش. دوك هذيك الفتره يمكن تتكون هي اصعب فتره على السيده، هي ملي تيكون تساقط الشعر. ودابا ولينا تنشوفوا ميم في وسائل التواصل الاجتماعي، لي ريزو سوسيو، ولا دي فيديو اللي تيتصوروا المراه تتمشي هي بنفسها، تتكون بحق الشعر ديالها باش تتفادى داك الاحساس ديال ان الشعر تيطيح.
2: ربما نحتاج معايير،
6: تنظن انه صعب جدا انه تصبر عليه اي سيده.
2: ربما نحتاج معايير جديده للجمال. سيدتي تقولين انت تعتبرين الشعر ربما اكثر من الثدي كمعيار للجمال، على اين الجمال ربما وش امر ذاتي كثيرا. قبل ان اعود الى سيدتنا اعود اليك سيده الجملي، وهنا سؤال وصلنا من مجموعه من السيدات عندما نقرا الشهادات. هناك سؤال لن نجيب عنه، ماذا عن المرأة التي لا تشعر هي بالرغبة لكنها تشعر في الوقت نفسه بأنه عليها استئناف العلاقة الجنسية من أجل شريكها، خوفا ربما من خسارته، من الشعور بالذنب؟
7: أولا لابد من البحث عن أسباب فقدان الرغبة، لأنه الأسباب متعددة. أولها الاضطرابات النفسية، لأنه معروف أنه الاكتئاب واضطرابات القلق والتوتر تنقص من الرغبة الجنسية. هل هذه الأسباب أيضا تعود إلى الإرهاق أو الألم الناتج عن المرض أو عن العلاجات؟ لأنه كما ذكر دكتورة كوهين فإنه العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني يؤدي إلى جفاف المهبل، إلى ترقق جدران المهبل، وبالتالي أثناء القيام بالعلاقة الجنسية فهناك ألم يكون خوف من الألم، تهرب من العلاقة الجنسية، تباعد عن الشريك، وبالتالي انخفاض الرغبة وفتور في العلاقة. كما هناك أيضا نوع العلاقة مع الشريك، وهذا الجانب مهم جدا، لأن المرأة لكي نتحدث عن الرغبة الجنسية هي مجموعة من العوامل: أن نكون في صحة جيدة، ثانيا نكون في راحة نفسية ومتصالحين مع الجسد، ونوع العلاقة. إذا كان المرأة ليست في علاقة جيدة مع الشريك أو غير متصالحة مع جسدها أو تشعر بالإرهاق والألم، فطبيعي أنها تكون غير حاضرة للعلاقة الجنسية. وهوني ليس هناك عيب من أنها تعبر عن المخاوف متاحة للشريك، وأنها تفسر له اللي رفض العلاقة الجنسية هو ليس رفضا لشخصها، بل أن الحب زال موجود، لكنها في مرحلة حالية تمنحها من الإحساس بالرغبة أو حتى بالاستثارة، لأنه معروف العلاجات تنقص الرغبة، تمنع الاستثارة، وخاصة الجراحة الترميمية، لأنه الندبات تنقص الأحساس في مستوى الثدي اللي هو مهم برشا، وأيضا العلاجات تنقص من الوصول إلى النشوة. الحوار والحوار الصادق هو أهم حاجة، والشريك هون يلزم يفهم اللي نجم نعوض العلاقة الجنسية بطرق أخرى، لأنه العلاقة الجنسية مش بشرط تكون علاج. العلاقة الجنسية نجم نغتسلها في المداعبات، في القبل، في الأحضان، في القرب العاطفي والجسدي، في الأحساس بالأمان. هذا كله ينجم يحضر الشريكة، ولما لا إذا كان هي مستعدة فالقيام بعلاقة جنسية. وما ننسيوش كما قلت بك، العلاقة الجنسية هي تعلم، ما ثم حتى تولد يعرف يمارس العلاقة الجنسية، ولا حتى تولد يعرف أنه الأماكن المثيرة. نجم نكتشف أماكن مثيرة جديدة، وينجم الشريك ما يضغطش على الزوجة ويقرب لها بطرق أخرى عن طريق مشاهدة أفلام، ممكن أفلام رومانسية.
2: إذن هي اكتشاف حميمية مختلفة سيدتي.
7: رومانسية إيغوتي.
2: دكتورة تقترحين
7: مختلفة وجديدة.
2: سيدتينا تتفق معك، ربما نعم. سأعطيها الكلمة من تجربتها. تفضلي سيدتينا.
4: نعم أنا بوافق الرأي أكيد، لأنه بدك تكتشفي ترجعي حالك الجديد مثل ما قلت. بس معلش بدي زيد شيء هون على الحديث، لأنه صح إنه السيدة بتكون عم بتمر بهذه التجربة والضغط النفسي عالي، والنجاة هي الأساس إنها تصح من مرض سرطان الثدي. وهون أنا بدي أحكي كمان على أهمية الدعم اللي بيصير من بعد العلاج، إنه ترجع هي تاخذ القرار إنه ترجع توقف على إجريها، لأنه إذا بدها تضل الضحية مش هي ما حتحس بالتحسن اللي بدها تحسها فيه. صح إنه بالأول بتكون عم بتمر بفترة كتير صعبة، صح إنه ممكن العلاجات والفيزيولوجيا بجسمها مش عم بتساعدها، بس كمان هون في نقطة تحول بتصير من بعد العلاج، نقطة تحول وين هي بتقول أنا راح أتشافى مش بس من السرطان، راح أتشافى من الرواسب لعلاج السرطان اللي عندي، راح أكتشف حالي الجديد، وراح أشتغل على حالي، راح أشتغل على تغذيتي، راح أشتغل على رياضتي، راح أشتغل على جمالي تا أنا أول شيء حب حالي. لأنه إذا بدأ تترك حالة وتضل تقول لحالة بس أنا عملت بريست كانسر، أو أنا عملت مرض سرطان، وأنا خدت العلاج، وأنا مش بإيدي، رح تتعذب كتير، ورح تحس حالة أنه ما عم ترجع لورا، ما عم تتقدم. أنا ما عم أقول أنه ننسى العذاب اللي هي قطعت فيه، بالعكس عم أقول أنه تاخد في يوم رح يجي رح تاخد فيه القرار أنه أنا قطعت بهيدا الشيء، بس هلأ أنا بدي لاقي حالي الجديد وأخذ الدعم الصح.
2: في جملة سيدة غادة، تتفقين مع الدكتورة شينا قبل أن نستمع إلى شهادات لنساء مروا بتجربة سرطان الثدي؟ تفضلي.
5: أتفق طبعاً مع دكتورة مع تينا طبعاً جداً، وهي لازم اكتشاف جديد، يعني بعد الحياة مختلفة، الشخصية بتبقى مختلفة، الفوكس بيبقى على حاجة تانية، يعني كنا مشغولين بحاجات تانية في الحياة، دلوقتي الواحد ابتدى يفكر في نفسه أكتر، إزاي يكون مبسوط، إزاي يحقق نفسه، إزاي يحقق ذاته، يعني عارفة اللي هو كنا شمعة تحترق، لا مش هنحترق، احنا لازم نشوف أولوياتنا احنا الأول عشان نقدر ندي لعيلتنا ونقدر ندي للناس اللي حوالينا وأهلنا وكده.
2: شكرا لك، نستمع إلى هذه الشهادات ونعود.
3: وجدت أن الأمر كان صعبا جدا، لم أكن أرغب في رؤية نفسي في المرآة، ولذلك كنت أتجنب جميع المرايا الموجودة في الحمام وغيرها، وفوق ذلك لم يكن لدي شعر ولا حواجب، وبالتالي شعرت حقا بأن صورة المرأة بأكملها قد اختفت، وقد واجهت صعوبة كبيرة جدا في تقبل ذلك، ولا تزال هذه الأفكار تراودني دوما. انتبهي، لا تنحني كثيرا، وإلا فسيرى الناس ذلك، وتجنب الملابس ذات فتحة الصدر الواسعة، وإلا فسيرى الآخرون بأن لي ثديا واحدا. أعتقد أن الأمر يتعلق أيضا بنوع من اتخاذ القرار، أن تقول المرأة لنفسها سأحافظ على ثدي واحد لقد زال المرض ويمكنني أن أظل امرأة كما لو أن شيئا لم يحدث. وأعتقد أن ذلك كان سيكون صعباً بالنسبة إلي، لأنني إضافة إلى الاضطرار إلى مواجهة صورة جسدي وعلاقتها بالمرض وبإعادة بناء ذاتي نفسياً، سأضطر في الوقت نفسه إلى أن أتعلم من جديد كيف أرتدي ملابسي وكيف أقف وأتحرك وكيف أقدم نفسي وكيف أواجه نظرات الآخرين، وذلك أشبه بعقاب مضاعف، الأمر صعب التحمل.
2: هذه تجارب تثبت إذن أن اختلاف العلاجات تختلف بتجارب النساء ويختلف عددها بعدد النساء في هذا الكوكب. وهنا سأعود إلى الدكتورة فضيلة الكوهن. سيدتي، ترفض بعض النساء مثل ما استمعنا الآن إعادة البناء لأنهن كما في إحدى هذه الشهادات لم يعد يحتمل أن يكون أجسادا يتدخل الجميع لإبداء رأيه فيها. دكتورة، كيف تتعاملون مع هذا الحالات وماذا تقترحون على النساء؟
6: المرأة هي حرة في الجسد ديالها، دوك هي تنعطيها الاختيار، تنشرحوا لها بأنه ممكن قيام بجراحة تقويمية فني تنحيدوا الورم، يمكن السيدة تنديروا لها اون بروتيس وتتخرج بحال إلى شكل الثدي. الثدي هو تحيد ولكن شكل الثدي تيبقى، اللي هو مهم بالنسبة للنفسية ديالها. وحتى أن الحالة ما تيمكن لها يدير لها ان تاتواج، دوك المراه تخرج بواحد الشكل تقريبا عادي بحال اللي كان التدي ديالها وخلق استئصال. الوغ كاين سيدات اللي تقبلوا، كاين سيدات اللي بالعكس يرفضوا، تيقول لك مثلا يا اما ترفضوه من جانب ديني، دونك كاين اللي بجانب ديني تيعتبروا بانه تيفضلوا انهم يقبلوا بقضاء الله بانهم ما يقوموش بتغيير الجسد ديالهم، او كاين اللي تيرفضوا بانهم ما تيبقاوش يبغيو انهم يزيدوا جراحه اخرى على الجراحه اللي ديجا قاموا بها، وتيفضلوا انهم يكملوا رحله العلاج يرتاحوا نفسيا من هذا التاثير ديال المرض، ومن بعد تيختاروا واش تيبغيو انهم يعاودوا تقويم جراحه تقويميه للثدي ديالهم او لا يكتفيو بوضع اون بروتيز تكون تحت من لي سوتيانغارش ديالهم غير باش يبقى داك الشكل انه نفسه ديال الثديين. دونك كل مراه وكيفاش هي تتنظر الجسد ديالها، كيفاش تنظر المرض ديالها، دونك هما تنعطيوهم الاختيارات. دور الطبيب المعالج هو انه خصو يعرض شنو الطب يقدر انه يعطي لهاد المراه، ولكن بالطبع انه لو مو فينال ولا هذا القرار النهائي تيعود المريضه هي اللي تتقرر شنو يمكن له يدار في الجسد ديالها، باسكو في الاخير هذاك هو الجسد ديالها هي اللي تتقرر واش يمكننا نقيسوه او لا.
2: شكرا لك دكتورة. سأذهب إلى الدكتورة يسرى. تظهر الأبحاث أيضا سيدتي مسارات مختلفة باختلاف النساء، نساء يعودن إلى هذه الحياة الجنسية كما شرحت لنا السابقة، أخريات يبتعدن عنها، وغيرهن يختارن ربما حميمية جديدة كما شرحتي وهي موجودة. سيدتي، هل يجب أن نتوقف عن فرض نموذج واحد وحيد لما نسميه بالتعافي الناجح؟
7: هو التعافي الحقيقي من مرض سرطان الثدي هو ليس الشفاء من الفرد فقط، بل هو كيفية استعادة العلاقة مع الجسد، وهذا أمر يتطلب وقت، لأن في العادة أن بعد العلاج وبعد الشفاء نتوقع من المريضة أنها تعيد حياتها بصفة طبيعية وكأن شيئا لم يصر، لكن كما قالت تينا وكما قالت غادة، مرحلة البناء ما بعد الشفاء هي أصعب مرحلة وتتطلب وقت ولابد من احترام الفروقات، وهذا ما يعكس اختلاف قرارات المريضات بعد الشفاء، ولابد من احترام رغبة كل واحدة. لكن الثابت في الشيء أنه المرأة بعد العلاج من سرطان الثدي ستأخذ وقت لاكتشاف هذا الجسد الجديد، هذا الجسد الذي عاش المرض، الذي عاش التغييرات، الذي عاش العلاج، الندبة، يلزم وقت لاكتشافه من جديد، لفهمه من جديد، لإدراكه ذهنيا والشعور به، للتصالح معه والتصالح مع الأنوثة والهوية. والنجاح في هذه المرحلة لابد من أن تكون مرحلة العلاج كانت